مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: أنا فاهم.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: قبس من الإيمان.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، أحلى صباح وأسعد صباح لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. ألف تحية زملائنا الأفاضل، زميلنا محفوظ الجراحي، خونا الغالي صديقنا الباهي، أيضا أمل إبيزي، عنا أيمن خونا من الماطر أيضا، وألفة جندوبي ونادية الشعبية وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. نقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية في هذا اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، 2 جمادى الأولى 1448، التوقيت 6:48 دعاء الصباح. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، آمين يا رب العالمين. يا رب اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم و حرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة، يا رب واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وسهل لنا كل خير يا رب. أوفي أكسجين فام متعكم الله بالصحة والعافية وبث فيكم الطمأنينة وملأ قلوبكم سعادة وأيامكم راحة وأعمالكم بركة، أمين يا رب العالمين. ربي يعطينا الغيث النافع، وربي أيضا يواعينا باش نكونوا واعين وقت احنا بدنا نسوقوا في وسائل النقل متاعنا وحيدة وحيدة ما نجريوش، فما إشارة مرور راح ترموها بقدرة ربي، كما خرجنا من عائلات من عند عائلاتنا وديارنا ولاباس نرجو أيضا لديارنا كما نحبوا احنا ونتمناو من الله عز وجل. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها شلا ديما في أزمان التربي عز وجل. برشا عباد يقول لك كيفاش تحتفلوا مثلا بعيد ميلاد، ما هاش عيد ميلاد شخص معين، وإلا عيد ميلاد إذاعتنا الغالية اللي هو 15 أكتوبر اللي عشية الغاية من الاحتفالات هذه. الاحتفالات هذه هي التقييم كل عمل اللي عملناه احنا في كل عام ذاك ولا مدة 15 سنة ولا إنسان أيضا العام ذا مثلا نهار 15 أكتوبر عيد ميلاد مثلا عيد ميلادي أنا، شو عملت في كل عام ذاك، شنية نقائص متاعي، شنية عيوبي، شنية الحاجات الباهية اللي نحاول نزيد ننميها ونكثر منها ونحاول نطورها. هكاك احنا الاحتفال مثلا عيد ميلاد أكسجين فام هو تقييم العمل متاعنا، هل أنه الناس المستمعين راضيين على برامج إذاعتنا على فقراتها، فما حاجات باهية نحب نزيدوا منها ونكثروا منها، وربما فما ناقصة ولا حاجة نحاول نتونتلها فيها، على خاطر ما ثماش عمل إنساني يتصف بالكمال، الكمال لله عز وجل. كما إنسان يحتفل مثلا بعيد ميلاد ميمته هو يحاسب روحه يقول أنا أمي توا اليوم عملت مثلا 70 ولا 80 سنة، زعما أنا باهي معانا معاها غضبت هالشي مرة، زعما هي راضية عليا، نحاول ديما نقرب أكثر مك الأمة ذيك، نحاول أيضا نحاول ديما نصلح روحي، علاقتي أنا بك شخص ذاك وعلاقتي أنا بروحي أيضا، إذا كان أنا عيد ميلاد إنسان ذاك اللي قاعد يتكلم مثلا عيد ميلادي أنا، نحاول نصلح روحي الغلط ما عادش نعودها، نحاول نتطور، والناس كلها الناس كلها كما قلنا تسعى إلى بلوغ التطور والنجاح في الحياة. فما حكيم قال ليس العيب أن نسقط لكن العيب أن نبقى حيث سقطنا، إن شاء الله ديما في التقدم والتألق والإبداع، وإن شاء الله أيضا نتمنى الهنا والسعادة للجميع. وأكسجين فام ديما تتمنى أيضا لوليداتنا كالصغيرات هذوكم إن شاء الله ربي بعدهم على كل أنواع وأشكال الانحرافات والحاجات الخائبة، ربي يوفقهم، ربي ينجحهم، وربي يعطيهم الوقت الطيب، وربي يحفظ لنا بلادنا تونس الحبيبة من كيد الغادرين والحاقدين، أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
0: قبس من الإيمان.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
3: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
2: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
3: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
2: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232
5: وإلى كلمونا على 98-118-231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
7: FM بالصوت العالي.
5: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
8: نهارك زين.
9: نهارك زين. نهارك زين. نهارك زين.
10: نهارك زين. نهارك زين. نهارك زين. نهارك زين.
8: نهارك زين.
5: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. ربي يعين كل مستمع قاعد يسمع فينا ويخدم على روحه إن شاء الله بالقسم. واللي قصد ربي مش يخدم طريق سلامة, واللي في الدار يحذر في فطور الصباح, المراك اللي حاركة في الكوجينة, حتى الراديو بحذيها تسمع فينا, تحب تسمع موسيقى بنينة, قولونا إن شاء الله نهارك زين. رجلها اللي معاها, صغارها, ولادها, الحركية اللي موجودة في كل دار تونسية, كلها تحذيرات للذهاب للمدرسة في أحسن الظروف. إن شاء الله ربي متعنا بالصحة, صغار كبار, قصدين ربي ماشيين يخدموا ماشيين يقراوا, الناس الكل سانس اكسبسيون. أمل وإلياس معنا كوتي رياليزاسيون, يرافقني سي محفوظ. أهلا وسهلا, مرحبا.
11: صباح الخير نادية, نهار سعيد, دقل وحليب. صباح الخير أمل, صباح الخير إلى أستاذنا الجليل فتح الباي, كل الفريق الصباحي, إلى إلياس أيضا الشبيبة الجديدة لأكسجين تجدد نفسها. تحية إلى مستمعينا وإلى مستمعاتنا العزيزات جميعا معا من أجلها الخضراء. تحية تونس.
5: تحية تونس وتحية لتوينسا. وتذكر كل صباح اللي هو فرصة جديدة باش نصلحوا اللي أفسد البارح. فرصة جديدة كل صباح باش نصلحوا اللي تعدى واللي فسد البارح واللي ما مشاش البارح واللي ما عجبنيش البارح.
11: أكيد
5: هو فرصة باش نتعلموا من الماضي ونصلحوا في المستقبل.
11: طبعا تتجدد الحياة, ولكن لا تتجدد هكذا, إنما تتجدد ب ما نقولش نقد ما الماضي, وانما مراجعة في الماضي على الأقل.
5: نعم اي علاش لا نقد كي يبدا بالني وباش نصلحوا في المستقبل
11: فقط.
5: علاش لا ان شاء الله صبحكم ورد, قلوبكم فعلا تكون بيضاء كيف قلوبكم, وارواحكم ان شاء الله تكون مطمئنه, وايامكم مليئه وفيها برشا امل وبرشا تفاؤل وبرشا حب, وربي يعطيكم ما تتمنوا. الناس الكل خليكم تستمتعوا بقهوه الصباح مع قهوه. يجي راجعين.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم معنا مجددا في نهارك زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وتحيه كبيره لكم الناس الكل. نجدد لك التحيه سي محفوظ.
2: شكرا، صباحك نور وورد وفل وياسمين.
1: نعم،
2: باقت من الورود،
1: باقة من الورود بدوري. أنا زيدة كيف كيف نهدي لك هالباقة من الورود، ونهدي لكل شخص هو في الاستماع لإذاعة أكسجين أفام، خليه شي تاها.
2: أكيد.
1: نهدي له الباقة من الورود، وإن شاء الله ربي معكم الناس الكل. وقيت باش ناخذ فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة
2: اليوم،
1: فما حديث على تغيرات في أحوال الطقس، وباش تعاود باش تعاود تسخن. خبر يفرحك هذا؟
2: لا
1: لا
2: لا، تسخن هذه
1: ما تحشتش شوية الأجواء متاع الصيف؟
2: لا لا لا، مازلت نسمر لحتى يتعدوا قويل الرمان وصفرجل باش نرتاح جملة.
1: لوك في الميتيو تسمعوا أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو،
1: صباحكم كل خيرات يا جماعة. طقس اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال، مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، تصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي. هذه كل التفاصيل اللي لقيناها في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. تنجموا تخليوا فو كومنتير على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي، تخليوا تعليقكم، خليو
2: طقس باهي
1: مشغلكم.
2: يبدو ان برد شويه اليوم، باهي باهي تيد هو ديجا برا. المشكله ان البحر مضطرب برشا، توصل السد البحاره والاخواتنا البحاره باش يردوا بالهم، وانت الحويته تو يجيبوها مسلش.
1: لاباس، موجود موجود،
2: تحب الحويته انت
1: موجوده الحويته. المهم يكون السعر باهي باش هكاك المواطن يستمتع بخيرات وثروات بلاده.
2: تو فيها الموفيتون هذايا ويهبطوهم ويجيبوا الحويته
1: مش موفيتون، مضطرب قليل الاضطراب.
2: البحر ديما فيه موفيتون، ديما الموجه تهز وتقلب.
1: المهم يسيسوا رواحهم البحاره، تحياتي
2: لهم. لاباس،
1: وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية أبرز العناوين اللي جيت فيها لمن جريدنا التونسية.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les hattels 100 mégas et petit DN, min 55 dinars fi chahr. Jarraba ou haffala fi dar.
0: عندك أورانج.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي تو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
8: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر، بنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: Oxygène.
1: Oxygène. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: ريكاب ميديا. ريكاب ميديا.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. مرحبا بكل مستمع مازال التحق بنا توا وعد الموجتو على موجتنا. الحقيقه مستينسة دوبا نبدا نقرا في الجريده وجرايد الصباح والاخبار، نبدا نفرز
4: طبعا
3: عباره على نصبه نتاع فريب وتلقاني هذا يصلح من 7 ل 8، هذا بعد 8، هذه خلي الناس تشرب قهوتها، خليهم ساعه صباح متفائلين، ليه ما نعطيهمش اخبار سلبيه. قلت تونس الاولى عالميا في نسبه خريجي العلوم والهندسة، ما خلانيش نخمم برش، هذي العنوان اللي أنا باش نبدأ به ونفرح برشا وقت اللي نلقى عناوين كيف ما هكا، إنه تتصدر تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة وصلت حتى ل 37.93%، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصادها. أوزبكستان الثانية، من بعد الإمارات العربية المتحدة الثالثة، يعني تونس قبل الإمارات قبل أوزبكستان. وانت ما حبيتهاش الكلمة هذه في الأوف، قلت لي من تونس ما تتقارنش لا
4: بالإمارات، لا نقارنها لا بأوزبكستان ولا نقارنها بمشيخة الإمارات.
3: ألمانيا، ألمانيا في المرتبة الخامسة زي
4: قارنها بألمانيا، قارنها بمصر، قارنها بالدول العظمى.
3: مصر مش موجودة، ألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 35.76%، ويشمل هذا المؤشر خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء، مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي. وللإشارة، مؤشر الابتكار العالمي هو تقرير سنوي تصدر المنظمة العالمية للملكية الفكرية لترتيب وفحص القدرات والأنظمة البيئية للابتكار في اقتصادات العالم المختلفة، ويقيم المؤشر أداء نحو 139 اقتصاد حول العالم. ويعتمد التصنيف على 79 مؤشر مقسمة إلى مجموعتين رئيسيتين هما معناتها الابتكار، المؤسسات، رأس المال البشري، البحوث، البنية التحتية، تطوير الأسواق، الأعمال، ومخرجات الابتكار، مخرجات المعرفة والتقنية والمخرجات الإبداعية. تفضل.
4: شكرا سيدة نادي، نزيدك وزيادة باهية صباح الحلو في تونس. أنا المرأة الباحثة في الشؤون النووية في التكنولوجيا النووية، مرأة تونسية لولا عربية ولولا إفريقية.
3: لولا عربية ولولا إفريقية.
4: وأخيرا ثم مؤتمر حول البحث النووي بالنسبة للمرأة ونظمته تونس باعتبارها الدولة الأولى.
3: نعم.
4: دونك تونس، الشعب التونسي والمرأة التونسية والرجل الشباب التونسي بشكل عام، الجامعات قاعدة تخرج لنا في ناس، وقت تشوف أنت الأولى عالميا في مستوى منها تخريج المهندسين وال.
3: شوف أنا الأخبار يفرحني أوكي، أما راهو نعرف بالقدي، نعرف مليح اللي تونس عندها رصيد بشري، وإحنا نقول تونس ثروتها البشرية، الثروة البشرية هذوما، يعني تونس تمتلك رصيد بشري وعلمي مهم، هذا ما نختلفوش فيه سي محفوظ. ارتفاع نسبة خريجي العلوم والهندسة مكسب وطني يستحق الاعتزاز على هذيك. قلت لك انا ما خممتش ذيك، بديت نقرا في العناوين والاخبار هذه باش نبدا بها.
4: يجلب
3: تونس تخرج الكفاءات، لكن راهو مش خبر وباش نتعدى. عندي سؤال، تونس قاعده تحسن في استثمار الكفاءات هذه ولا لا
4: حسب الامكانيات المتاحه؟
3: قديش عندنا اليوم
4: حسب الامكانيات غير قادر على استيعابهم كل، وهذا يخلي منها العالم الأوروبي سيرتو وحتى العربي يستاد فيهم الكاميرات.
3: دونك عندنا جانب مضيء وفما جانب نقدي. الجانب المضيء اللي كنا نتحدث فيه هو أنه تونس تمتلك ثروة حقيقية تتمثل في شبابها الذكاء التونسي والشباب المتعلم والمهندسين والكفاءات العالمية القادرة على الإبداع والمنافسة عالميا ورفع راية البلاد في العالم. وهذا دليل على أنه الاستثمار في التعليم يصنع الفارق والفارق الكبير. على هذاك البارح قلنا في سيدي منصور ما مش معقول راه وما نسيناهمش أنه تلامذة يقعدوا في دارهم يمشيوش يقراوا ويتحرموا على خاطر ما فماش وسيلة نقل وما فماش كارت هزهم للمدرسة. راو التعليم هو اللي باش يصنع الفارق وباش يصنع لك مستقبل أفضل وغد أفضل. والجانب النقدي لهنا التحدي زيدا مش في تخريج المهندسين والعلماء فحسب بل في توفير فرص عمل تليق بهم بتكوينهم، تمويل البحث العلمي، تشجيع الابتكار، ربط الجامعات بالمؤسسات الاقتصادية. علاش شهادة علمية متفوقة وصاحبها ما يلقاش مجال للتطبيق ويحولها لقيمة مضافة لبلاده؟ علاش يتحصل عليها ولا يتحصل عليها في تونس بعد ما تصرف عليه عائلته والدولة ويخرج بها البرة يستثمروها دول أوروبية؟
4: بأسف هو الهجرة في الأدمغة راهي على مر التاريخ حدثت الهجرات في، لكن أنت دولة صاعدة خاطر تونس
3: حدثت عمرها. الهجرات ما مش بالنسبة هذه،
4: لا لا تونس دولة فتية تعتبر تاريخيا دولة مازالت فتية منها في الصعود
3: فتية. تونس ما ينقصهاش العقل المبدع. تونس تحتاج البيئة تحول المعرفة إلى الإنتاج.
4: هي كانت التربة دي التونسة يزمها
3: كانت محفوظ، خلينا في اليوم
4: أحمد. هي كانت تربة مبدعة من اليوم الأرض ولا
3: خلينا في اليوم زيدة اللي تخرج اليوم ما قولولوش رأى المهندس أقبل. المهندس اليوم من حقه أنه معرفته تتحول إلى إنتاج والكفاءة إلى إنجاز والأمل إلى واقع. من حقه اليوم
4: اللي تخرج المهندس اللي تخرج اليوم عنده قاعدة تاريخية تخرج على أساس مهندسين قبله.
3: أي من حقه يخدم في بلاده وينتج في بلاده
4: وأنا بدي مكتوين نعم. الهجرة دي أما المشكلة وين؟ المشكلة إمكانيات الدولة غير قادرة اليوم تونس بالإمكانيات المتاحة تاعها المالية وأنا غير والمؤسساتية غير قادرة لاستيعاب هالكم الهائل من الأدمغة شو يعملوا؟ ثم الناس يعيطولهم من برا يهزوهم يخدموا البرا.
3: انا غير قادرة سامحني ما نقبلهاش. ما نقبلهاش
4: الحقيقة ماهيش مقبولة هي في الأساس.
3: لا مش مقبولة انه انت تخلق فرصة اليوم للشباب
4: في بلادك. لا انت في حاجة العلماء اخرين اطباء وكذا كانت حتى يوغوسلافيا كانت بعثتنا اطباء، بلجيكا بعثتنا اطباء.
3: اذا كان اليوم انت تخرج في مهندسين وتخرج في علماء يلزمك تكون ارض يستطيع فيها المهندس ويستطيع فيها العالم انه ينتج وانه يكتشف. سنو علاش يتخرج علاش الاولى
4: يتخرج باش يخدم
3: باش تصدر
4: باش يبدع باش ينتج
3: كيفاش استثمرهم تونس
4: يتمكنوا. المشكل انه كما قلت لك مشكل امكانيات. انت تخرج اكثر من قيمتك واللي تخرج فيه قاعد يخرج البر يفيد البر وقاعدين يفيدوا برشا توانسة. راهو ثم تونس خذا جائزة نوبل البواندي في امريكا خذا جائزة نوبل في الفيزيك. هذا قادر يصنع لك صاروخ ويصنع لك واحد يعني عندك راو كفاءات كبيرة في جميع المجالات.
3: أنا مش قادرة فوق طاقتها وفوق ما نوافقكش سي محفوظ في هذا. إذا كان تونس وإحنا تونس وإنا تونس إذا إنه غير قادرة إنها تحتوي شبابها ومهندسيها وعلمائها وتعطيهم فرصة وتخليهم في بلادهم. الحقيقة ما نقبلش رأيي إذا كان تونس تتباهى وإحنا كتوانسة نتباهيو اليوم بارتفاع نسبة خريجي العلوم والهندسة. السؤال الحقيقي اللي ينبغي أن يطرح هو شو دور الدولة في أنها تحول هالثروة هذه البشرية اللي عنا مهندسين وعلماء ونتصدروا المراتب الأولى عالميا من مجرد أرقام وإلى نقد ونتباهى وإلى نقد ونتباهى وبيهم كير فوراية البلاد خارج حدود الوطن. إنه الثروة هذه من مجرد أرقام تتحول إلى قوة منتجة تغير واقع البلاد اليوم، تغير واقع تونس اليوم.
4: ماشي معك
3: اي
4: السيد العائله
3: الدوله مسؤوله من الانتقال الى الانتقال من التكوين الى الانتاج.
4: ثم الدوله وثم الشخص بيدو
3: ايه
4: عنده طموح.
3: احنا جيتنا طبيبه هنا جيتنا طبيبه هنا قالت لك الفرصه انا فرصتي انا فرصتي في اني نخرج لبرا غدوه نخرج لبرا ونخلص أضعاف أضعاف اللي نخلص في تونس.
4: ثم الموقف الوطني.
3: أنا قلت لك خيرت اليوم. قريت في تونس نقعد في تونس. أي. موقف أما أما وغيرها قال لك نخرج خاطر الإمكانيات.
4: شوف.
3: ولازم تتحسن الظروف وتتوفر لهم زي ده.
4: أنا متفق معك. بقى إنه شاملوا الدولة العلماء اللي قاعدين يتخرج فيهم الجامعات التونسية. ما يلقاش خدمة أو كيلقى خدمة السلار الأجر اللي يتقاضى وظروف العمل وجسين هنا ثبت على ظروف العمل توفر المخابر والبحث وإلى آخره ما يلقاش متوفرة في المؤسسات
3: ايه موجود
4: بسرعة انه ثم مهندسين في القطاع الخاص نخلص 900 دينار
3: بي.
4: هذا مقبول هذا
3: انا راني قبل ما نخرج فاصل انا مانيش من حق اي شاب تونسي طموح يلقى يبحث عن فرص عمل تكون افضل لكن ليس مانيش نندوم فيهم راني انا الكفاءات اللي تختار الهجره بحثا عن ظروف عمل افضل لكن السؤال الاهم واللي نحارب عليه انا من بكري سي محفوظ هو علاش ما تكونش تونس قادره على الاحتفاظ بجزء اكبر من هذه الكفاءات واستقطابها من جديد
4: في بالك اللي قاعدين نرجعوا له
3: شنو يعني انت اليوم دور الدوله في انها تحسن ظروف البحث والعمل وتضمن الاجور العادله يلزم زاده تونس
4: تقدم عليه شيء متوفر موجود قانونيا لكن تطبيقيا المشكله في التطبيق
3: واضح الدوله يلزمها اليوم تونس سورتو تجعل البحث العلمي اولويه استراتيجيه هذا ما لا شك مختلفوش
4: العشرة
3: نعم دونك والدولة هي المسؤولة عن العدالة
4: والبحث العلمي سورتو من مهام الدولة
3: فاصل إشهاري إن شاء الله نهاركم زينة
2: ريكا ميديا ميديا ريكا ميديا ريكا ميديا
0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
5: اكسجين اف ام بالصوت العالي

0: أهم حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: كي قنطرتها تتحل، اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل. سبوت نوتيك والفيو بور، كسكروت اللي بلا بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار. يا حوات على بنزرت في المنار.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
4: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
6: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، مالا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.
1: تعرف اللي يعجبني

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: خسرت كل الناس علشانه جورج وسوف في الكودكار لليوم. جورج سي محفوظ.
3: جورج وسوف.
2: ما عندك ما تقول على جورج وسوف.
3: لا ما عندي ما نقول فقط تربي فيه. فنان كبير.
2: أكيد.
3: جورج وديع وسوف. هو مولود في عام 1961 في 23 ديسمبر مطرب مغني سوري برشا يحسبوه لبناني ومن الأول ثم ناس يحسبوه أردني حتى جملة هو لا هو لا سوري مولود في في كفرون منطقة ذي في جهة في جهة سوريا في السويداء قرب السويداء دوك جورج وسوف فنان كبير بصراحة وبدأ صغيرا وتتلمذ على يد كبار الموسيقيين وحفظ كل موازين الموسيقى وخاصة عزف العود هو عزف ممتاز جدا ومغروم برشا بالغناء هو مغروم برشا بالغناء وصوتك الصوت عنده فيه نوع من البحة هذيك ميزته على غيره من الفنانين وبصراحة جلب ليه انتباه الملحنين سواء في سوريا أو في لبنان أو في مصر وخاصة في مصر حينما التقى بكبار الملحنين المصريين والشعراء أيضا شعراء الأغنية بينسور دوك جورج وسوف صورة كبيرة برشا للفنان اللي مؤمن بالشيء اللي عمل فيه نورمالمون هو كما ملحن بركاتهم ديجا الاثنين أصدقاء دوك ربي يشفيه انا نتمنى له الشفاء العاجل وخاصه مأساته كبرت حينما توفى له ابنه الكبير الوحيد اللي كان يتمنى فيه كبر الوليد في عينه انهار نفسيا ولكن لا باس بدا يرجع تو بشوي بشوي
2: يقعد قيمه فنيه
3: قيمه عاليه
2: قيمه عاليه وعنده جمهور كبير
3: وقت رجال تونس مازال طفل صغير
2: وي دونك جورج وسوف خسرتي كل الناس نسمعوا في الكوكار من بعد استنيونا في السمحه مون امور

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، بونجو بونجو، مرحبا بكل مسامع مزيد التحق بنا توا عدل الموجة لي موجتنا تسمعونا في السمحة منامور.
2: السمحة منامور، السمحة منامور.
1: كيف ما كل نهار ثلاث يحضر معنا بيان سور الخبير، الخبير في الحلاقة والتجميل بشوشة بن أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين الكل. إن شاء الله نهارهم زين، نهار سعيد،
1: وي نهارهم أسعد الأيام. حصتنا لليوم بناء بنين على اللي اختبنا به جمعة اللي تعطيت، والسؤال متاع
3: التساؤل اللي جانا في آخر الحصة اللي فاتت على لي ساج بريزيليان والفايده نتاعهم، ولا كان فما ضرر منهم.
1: وي دونك هذايا اللي باش نحكيو فيه اليوم، لكن بعد اذنك بشوشه بن احمد، فما شكون اللي يسالني الحقيقه جاوني برشا، يمكن 6 ولا 7 يحبوا توضيح على الاكاديمي. شنو ما سألوني شنو ما هما التخصصات، قداش نقعدوا قرايه، فما ديكور اكسيليري، شنو البيه معناتها والخير. نادية بربي شوفنا وخلي يعطينا فكره قبل ما نمشيوا.
3: اوكي ان شاء الله، مرحبا. احنا بالنسبه للاكاديمي عندنا اختصاص نتاع حلاقه رجال، المدة تدوم بين 6 أشهر، فما 6 أشهر وفما 10 أشهر. وفما حلقة النساء 10 أشهر. وبعد عنا لي سبيسياليتي، لي فورماسيون اللي تدوم في المدة قصيرة أو تتفاوت المدة هذه حسب الاختصاص اللي نختاروه. فيها المكياج، فما الشينيون، فما المكياج بيرمانون، فما لونغلوري، سيلاسيل، كل ما يخص الكوافير. زادة فما حاجة جديدة باش البريود الجاية باش نهبطوها ونتزاد لي سبيسياليتي اللي هي لي زيكستونسيون. كيف كيف حسيلو، هذه هي الاختصاصات.
1: بيه الادغيس اللي يسمو فيك
3: متخصصة في التكوين الأساسي والمستمر.
1: وي بيه اللي يسمو بالادغيس،
3: بالنسبة للادغيس هي في باب الرمل وراء المقر الولاية نتاعنا، ولاية بنزرت.
1: واضح، دونك كيما وعدتكم وفيت نمشي لليساج تو.
3: بيه بالنسبة لليساج تو، برشا عباد تتسائل وفما عباد فاهمة لليساج كوم يلفو، فما عباد لا، هذاك حبينا اليوم نوضحو. بالنسبة للي سوان لي سون، عندنا بليزيور تيب دو سوان. عندنا الأكثر واحد اللي هو المعروف واللي دارج أكثر عندنا، اللي هو لليساج بريزيليان. لساج بريزيليان اللي هو بازي على الكيراتين، يعني في الكومبوزيسيون تاعو نقاو اكثر حاجه هي الكيراتين، اللي هي ديجا موجوده في الشعر، اللي هي سوبستانس فوندامونتال تاع الشعر. بالنسبه للساج بريزيليان يدوم من 3 حتى 6 اشهر بالنسبه في الشعر. بعد عندنا لي ساج اللي توا بلوز افونسي، اللي هما توا لي ديرني كما نقولوا لي ساج، اللي هما لي ساج تانا ولا لي ساج على تانا، اللي هما هذوما الاخرانيين. المده نتاعهم بين 4 و 6 شهور تدوم في الشعره.
1: كي خبير لهنا سامحني نسالك، تقول لي من 4 ل 6، من 4 ل 6 يعني تختلف من شخص الى اخر حسب التعامل مع الشعره بعد اللي ساج؟
3: صحيت، كيفاش هنا على الاخر يعطيك الصحه. باهي، كي نقولوا من 3 ل 6 شهور كيما قلت، سا ديبون من الناتور نتاع الشعر والتيب نتاع الشوفو، وكيف كيف من لي زونتروتيان اللي يعملهم العبد. مش كيما عبد ما عندوش كولوراسيون في شعره ناتوريل وما يعملش لا كولوراسيون لا ديكولوراسيون لا كيف كيف ما يعملش برشا كوافاج واحد، هذاك باش يدوم له الليساج نتاعو اكثر. اون بليس فما اللي قاعد يتبع في كيفاش، يعني يزيد يخلي الليساج نتاعو يدوم خير، ولا الكاليتي نتاع الليساج نتاعو داوم معها اكثر، مش كيما اللي مش يتبع في في كيما نقول في البروتوكول اللي يلزموا يتبعوا.
1: وي بيان سور انتم تعطيوهم الطريقه بعد ما يخرجوا ايش كيفاش
3: نحكيوا فيهم في الاخر الواحد
1: باش خلينا قبل وكان تسمح سيد احمد دونك اجابه لسؤال هاجر تحب تسمع ما عندك قالت لك سيد احمد بربي هالسؤال الشهير كولوراسيون قبل البروتيين قبل الليساج الليساج بعد البروتيين ما فهمنا حتى شيء وضحنا النقطة هذه راهي مهمة ونحسوها تختلف من معناتها استيتيسيان استيتيسيان ولا من حلاق الحلاقة
3: شفت يعطيهم الصحة هما على التدخلات هذه تطفي وتثري الواحد اون بلوس يلقاو الإجابات كما نقولوا اللي يلوجوا عليها بالنسبة للكولوراسيون والليساج بالنسبة للكولوراسيون يلزمنا كان عملنا ليساج أقل شيء يعني كان الواحد باش يعمل كولوراسيون سا ديبون هي من البرودوي اللي نستعملوه وزاده من أما جينيرالمون جينيرالمون أحسن حاجة يلزمه الواحد بعد الليساج نتاعو باش معتين باش يعمل كولوراسيون
1: فوالا
3: كاينش اللهم فعلنا ديكا اللي مثلا تلقاها علاش احنا يلزم عندك بلوزيور تيب دو ليساج وتعمل لكل واحد اللي يلزم خاطر فما شعر كي باش نعمل فما دي برودوي اللي تعمل ان ليجير ديكولوراسيون يعني الكولور باش يتبدل وما نجموش فما مرات ما يكونش حلو اللي باش نجمو نخرجو به وقتها نوليو اوني اوبليجي باش نعملو كيما الرانساج
1: فوالا
3: واضح لكن حتى الرانساج عنده لي برودوي نتاعو وعنده قوانين مش هكاك هذاك وقتها مضطر اما الي ميو ان نخير يكون عندي بالنسبه للشعر الكولوري ان بروتيين اللي ما يبدلش الكولور ولا حتى يحسن في الكولور فما تاو موجودين دي برودوي
1: حتى جينيرالمون اسمه يفتح
3: اي جوستومون هذا هو علاش هي تصير احنا قلنا النورم ان بعد جمعتين حتى كيفاش ندخلوا كولوراسيون من المستحسن هكا يكون عندي البرودوي اللي يخليه ما يبدلش الكولور بالعكس ينجم يحسن الكولور مش يبدل
1: تري تري بيان
3: باش نقول يقول لك انا سيدي عملت بروتيين وزدت حسنت في الكولور نتاع شعري
1: يعني عندكم جديد
3: مش العكس نعمل بروتيين ونلقى روحي في ان فون ديكليرسيسمون ولون خايب يلزمني وقتها مضطر باش نعمل له رانساج ولا
1: هذا جديد جديد حاجة تهني والله تهني والله أنا واحدة من الناس توا عنا حتى عرايس 2026 اللي عملوا كولوراسيون من بعد عملوا معناتها البروتيين قبل الكولوراسيون خاطر البروتيين يفتح دونك فما اللي ما يخدمش بيها تلقاه البرودوي هذا فما شكون اللي ما يخدمش بيه
3: شوف هو بالنسبة راهو بالنسبة للبروتيين نورمالمون يجي بعد ما نعملوا الديكولوراسيون ليماش والكولور والكل اما وقتها يلزمنا نستعملوا بروتيين اللي ما بدلش الكولور تاع الشعر اذا ما بدلش بالعكس يمكن يزيد يحسن من الكولور هذاك يعني هذه تولي وقتها المشكله في الشوا اللي اخترناه من بعد للبروتيين اللي اخترناه للكليونت نتاعنا
1: واضح به قلت لي باش نحكيو في طريقه كيفاش نستحفظوا معناتها كي يخرج بعد البروتيين شو ما هما لي زاستوس المراحل اللي تتعدى بهم الشعر
3: جوستومون احنا كما قلنا كما حكيت لك توا بالنسبه للبروتيين راهو نجموا نحافظوا على الكاليتي نتاعو بالبروتوكول اللي باش نحكيوه تاو مثلا كملنا البروتين نتاعنا اول حاجه ال 48 الاولانيين مهمين برشا اللي برشا يهملوها اي دو بريفيرونس في ال 48 هذوم كما نشدوش الشعر برشا ما نكبسوهش قد كان النجم باش نخليو شعرنا مسيب ولا واحد ما فيها باس حاجه باهيه خاطر في ال 48 هذوم مازالت لي فيبر تنجم تتأثر بالفورم سورتو كان شدينا كما قلت لك الشعر بقوة ولا عملنا كوتشوفال سيري على الاخر هذه الاولى ثاني حاجة الغسيل توا اذا عملنا بروتيين يلزمنا باش نتعداو للي شامبوان سون سولفاتي سون بارابين ما فماش لعب طايش عليا الشامبوانات الاخرين اللي كنت استعملهم حتى لو كان هم ماشيين معايا واحد ويلزمني نختار شامبوان سون سولفات سون بارابين اللي ادابتي الشعر
1: ولهنا فما انواع معينه منصوح بها خاطر راهو توا سون سلفات سون بارابين ولا تندونس في لي شامبوان
3: فوالا هذا هو
1: ولكن تقراها ما كلها ولات بريسك
3: فوالا ولا يعني موجود برشا قال يقول لك انا شامبوان سون بارابين سورتو في السنين الاولى
1: غالي
3: تظهر الواحد لكن تو ما شاء الله في السوق فما ما شاء الله فما يلزمني انا نعرف نختار وكالي بري هي بيدها توضح باش من
1: سهل برشا
3: إذا قينا البري راه واحد ما هوش
1: ولا هذا هو المقصود
3: مش الأرواح هذه الحاجة له بعد لي ماسك نتاعنا اللي باش نوليو نستعملوهم هما لي ماسك اللي يكون فيهم الكيراتين نقراو لي كومبوزيسيون فما دي ماسك على كيراتين نقراو مكتوب فيهم راهم هذومك هما اللي باش يخليو خاطر احنا راهو لي سوان لي سون راهو نفقدوهم بشويه بشويه باللي شامبوان بالغسيل بالكل دونك نعوضوه باك لي ماسك اللي لي ماسك هذوما اللي قلت لك بالكيراتين الشيء اللي باش نفقدوه يرجع لنا منه شويه دونك يولي السوان لي سون تاعنا يدوم اكثر
1: باهي
3: هذه النقطه الثانيه فما شكون مثلا يقول لك ماسك نحط اي ماسك لا انت مادام عملت بروتيين وتحب تستحفظ عليه تستحفظ عليك البريونسك السوبليس اللي وليت فيها والكل دونك كمل لونتروتيان تاعك كوم يلفو
1: وي
3: اذا من احنا من العباد اللي ساعه ساعه احنا طبعا ما نقولوا الليساج ولا السوان ليسون باش نقصوا شويه من البروشينغ من الواحد دونك صحيح هو لكن فما شكون رغم اللي ضل يعمل سوان ويضطر باش يعمل يركح شعره شويه دونك في اللي كا هذوما يلزمنا نعملوا لي سوا اللي اللي ضد السخانه تاع السشوار والبلاك
1: وي
3: لي سوا ترمو بروتيكتور
1: باي باش نواصلوا لكن فاصل صغير دونك عندنا بوب اورانج ونرجع نواصل معك
2: السمحه من امور السمحة من أمور
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك Orange.
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.
2: السمحة من أمور. السمحة من أمور.
1: أجمع لكم في السمحة من أمور مع الخبير في الحلاقة والتجميل صاحب أكاديمية بوشوشة بن أحمد. أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا.
1: مرحبا. نواصلوه.
3: به كما قلنا بالنسبة للسوان ولا البروتوكول اللي باش نتلاو به بعد بالشعر اللي عاملين السوان ليسون اللي هي الاختيار تاع الشامبوان تاعنا اللي يكون صوص الفات نستعملوا لي ماسك اللي فيهم الكيراتين وبالنسبه كان كما قلت لك نضطروا ساعات باش نعملوا بروشينغ ولا باش نعملوا ديبوكل ولا واحد بالفير وقتها نستعملوا لي بروت لي ثيرمو بروتيكتور فما ديلي فما ديسبراي حاجات هذوما اللي باش يخليو كيما نقولوا السوان تاعنا ما ينقصش واضح والا نستحفظ عليه اكثر خاطر هي ما قلت لك راهو بالوقت باش ينقص ما يتنحاش جمله كان مخدوم كوم يلفو والكل لكن باش نبداو نفقدوه بشويه بشويه احنا كل مره بالحكايات هذوما نوليو نرجعوا كل فارت اللي حصلت كيما نقولوا نحافظوا عليها
1: واضح دونك سي سون دي ديتاي حاجات اللي يخليو كيما قلنا البروتين يشد معنا اكثر اي سورتو الوقت هذا عاده توا ما نتصورش كيف فما بحر وفما شمس وفما حاجات
3: ايوه حتى في الصيف توريت
1: حتى في الصيف
3: السؤال توا النقطه هذه مهمه توا في الصيف ساعه يقول لك انا نعمل بروتين توا عن عباد ولات ما تنجمش العام الكل بالبروتين. يعني هو كيفاش إذا فما حاجة أخرى اللي نجمو نعمل البروتين دو فوا بارون.
1: حاجة هي
3: يعني كل 6 شهور نعمل بروتين تاع سيرتو اللي يخدم اللي ما عندوش وقت باش
1: يعمل كل يوم
3: والكل. ولينا نجمو حتى في الصيف وعلى البحر والكل عندنا لي سوان بروتيكتور اللي نخرجوا بهم في الصيف لي زيكرون حنا واللي نسميهم لي زيكرون كابيلير. لي زيكرون كابيلير هذوما كيف كيف يخليوك تنجم تمشي للبحر والكل تحطهم
1: وما ياثرش على ما ياثرش على البروتين.
3: فوالا باش ما ياثرش على البروتين ولا سوان لي سون اللي عملنا.
1: ميرسي بوكو سوجي تري امبورطون. دونك انت ما عندك في السوق ما تذوق سي محفوظ عندك لا مع بروتين لا كيراتين لا حتى شيء.
3: En plus, qui m'a dit, il y a une coloration, il y a un autre chose. Qu'est-ce que l'on a اللي يحب اللوك اللي
1: يعطيك الصحة بوشوكا بن أحمد الخبير في الحلقة والتجميل. مرحبا يعطيك الصحة. دونك انت هي سمحة من أمور بالنسبة لليوم نتقابلوا ثلاثة جاي إن شاء الله موضوع جديد يفيدكم ويهمكم انتم اللي تسمعوا فينا الكل. إن شاء الله نهاركم زينة.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع في بوان أكتو. تسمعوا آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية. سوسة على موعد مع المؤتمر الوطني الأول لطب الخط الأول حول مستجدات أمراض الأطفال. حاضر معنا الدكتور مجدي بالحاج طاهر رئيس جمعية النهوض بالصحة الأساسية. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا،
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: صباح الخير لكل مستمعينا، مرحبا بكم،
1: نورتنا دكتور،
2: يعطيكم الصحة، منورين بوجودكم، ربي يفضلكم إن شاء الله.
1: نسلموا عليكم في سوسة، تحية من بنزرت. تحية من بنزرت، توصلكم من سوسة
2: لكل مستمعينا من بنزرت، وشكرا لإذاعتكم أكسجين إف إم على الاستضافة.
1: لا شكر على واجب دكتور. احنا كما قلنا نصوص على موعد مع المؤتمر الوطني الاول لطب الخط الاول حول مستجدات امراض الاطفال، خطوه مهمه صراحه، واحنا اللي نشكرك على قبول الدعوه والحضور. معناتها باش نحكيو على تنظيم هذا المؤتمر والاهداف نهار 29 30 31 ان شاء الله اكتوبر. نفتحوا النقاش حول صحه الاطفال، مهم جدا، مستجدات التشخيص العلاج ودور طب الخط الأول في الوقاية والتدخل المبكر. هذا الكل باش يكون محور حديثنا، لكن لو كان تسمح دكتور نرحب بألفة الجندوبي، حاضر معنا زميلة رئيسة التحرير إذاعة أكسجين إف إم. أهلا وسهلا ألفة، مرحبا.
3: أهلا وسهلا نادية، تحية كبيرة ليك سي محفوظ، وتحية تحية كبيرة لكل أوفيائنا اللي في سوسة ويسمعوا فينا، حتى كيف كيف جماعة الساحل اللي هما يسكنوا معنا في ولاية بنزرت ويجي بحثين نظيف. مرحبا بك دكتور، وراوكي نتحثوا على صحة الطفل، نتحثوا على صحة العائلة
1: أكيد
3: بصفة عامة. تفضل نادية، شكرا لك
1: بيك. دكتور، المؤتمر الوطني الأول لطب الصف الأول، قبل نحكي على التنظيم، قديش عندكم تحضروا للمؤتمر دكتور؟
2: بالطبع التحضير للمؤتمر ياخذ وقت طويل، هو يعني ننطلق تقريبا في التحضيرات من انتهاء الايام 12، احنا هذه الايام 13 ومؤتمرنا الاول. نحن يعني ماراثون كامل للتحضير للايام هذه، لانه فما برامج علمي دسم، برامج علمي لابد من التنسيق فيه، وخاصه انه الايام تاعنا تنتظم معناها تقريبا ثلاثه ولايات، مهدية وسوسة والمستير، يعني نصق مع خيط أسادتنا لتأسيس فقرات البرنامج العلمي
1: أكيد
2: اللي نحكيه عليه اليوم إن شاء الله،
1: يوم 29 30 31 أكتوبر إن شاء الله.
2: إن شاء الله الأيام هذه ستنتظم أيام 29 30 31 أكتوبر.
1: تعطينا فكرة عن البرنامج كيفاش؟
2: نحط الأيام الوطنية 13 إلى صحة أساسية اللي استنا خصيصا تنتظم بالتوازي مع مؤتمرنا الوطني الأول لطب الخط الأول، وهي تظاهرة، هذه تظاهرة علمية تنظمها جمعية النهوض بالصحة الأساسية والمستشفى الجهوي بمساكن بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة بسوسة وكلية الطب بالمنستير تحت إشراف وزارة الصحة. تندرج التظاهرة هذه تندرج ضمن صلب التوجهات الوطنية لوزارة الصحة، ولا سيما برامجها الوطنية المتعلقة بصحة الطفل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز دور الصحة الأساسية وطب الخط الأول، باعتبارهم هما نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والمنظومة الصحية من جهة أخرى.
1: أنا كي نسمع وإلا كي نعيش الأجواء حتى كان مازلت ما بديتش، ونقول كيفاش نجم نحولوا التوصيات العلمية اليوم اللي بتنبثق عن المؤتمر إلى إجراءات ملموسة داخل المراكز الصحية.
2: اليوم كما تفضلتوا انه الموضوع هو باثولوجي بيدياتريك اكتياليتي، هذا عنوانها علاش نحن اخترنا الموضوع هذا؟ لانه صحة الطفل هي من اهم المواضيع اللي تهم العائلة والطبيب والمجتمع ككل.
1: اي
2: والتشخيص المبكر والتكفل الصحيح ينجموا بالطبع يجنبونا ويجنبوا اطفالنا برشا مضاعفات. حيب نشوفوا انه في البرنامج هذه البرنامج هذا موزع على 3 ايام، عندنا اليوم الاول اللي هو يوم الخميس حيب تكون عندنا موعد، يكون عندنا مع الورشات ورشات عمل تطبيقية اللي تهم الأطباء ومهنية الصحة في عملهم اليومي في حياتهم اليومية.
1: نعم.
2: من بين المواضيع هذه اللي حنشوفوها كيفاش يتصرفوا قدام حالة ضيق تنفس، مثلا ضيق تنفس حاد هذا الطفل كيفاش نشخصه ونتكفله بحالة تشنج. حبي زني تكون فما معناها إشارة لاضطرابات التعلم عند الأطفال اللي هو موضوع مهم، موضوع الساعة اللي هو يمثل اليوم تحدي حقيقي للعائلة وللمدرسة والإطار الصحي ككل. عنا زادة ورشة حول التربية العلاجية للطفل المصاب بالسكري. يشمل توعية الطفل وعائلته ومساعدتهم على التعايش مع المرض بطريقة سليمة. نهار الجمعة والسبت حيكون عنا، الجمعة في الصباح حتكون فما محاضرات، والعشية زادة حيكون عنا موعد مع الورشات. نهار الجمعة يكون عندنا موعد مع سلسلة من المحاضرات بالطبع بأمنها كما قلت لكم بكريكة، معناها خيرة أستاذتنا من المستشفيات متاع الجهة الكل بيشكيوا على الصراع عند الطفل، الأمراض الجلدية الشائعة عند الأطفال، حسن استعمال المضادات الحيوية، وهو كما تعرفوا موضوع مهم برشا اليوم في ظل المشكلة مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات
1: الحيوية. وفما زاد مواضيع أخرى اللي نعانيو منها احنا توا في 2026 ما خاطر سوء التغذية، اليوم الصغير ما عادش يتغذى معناتها أغذية صحية، عندنا ما خاطر الاستعمال المفرط للشاشات والتبعات دكتور، فما التأثيرات البيئية، هذا الكل زاد يلزمنا نحميو منهم صغارنا اليوم.
2: بالطبع هو هذا الكل اللي بيكون موضوع ورشات. معناها عندنا مثلا النقاط اللي نعتبرها مهمه برشا هي وجود ورشات تطبيقيه حول التصرف في حاله الحمى عند الطفل، انعاش المولود الجديد في قاعه الولاده باستعمال المحاكاه،
1: البرونكيوليت اللي توا،
2: وفما معناها برامج اخرى حبي معناها عدد رئيس اللجنه العلميه هي طبيبة في الوحدة الجهوية للتأهيل، وحب تنظم معناها بعض الحصص التحسيسية والتوعوية لفائدة الفئة هذه المستهدفة، واللي هي وقت نقول نحن اضطرابات في التعلم، ونقول عنده أسبابه الأساسية هي كثرة الإدمان على الشاشات وغيره وغيره. يعني هذه مواضيع حب يتطرقولها في ورشات علمية إن شاء الله تحقق الإفادة نتاعها وتفيد المستمعين إن شاء الله.
1: إن شاء الله، خاطر مثل هذه المؤتمرات إذا كان إحنا نستخلصوا إلى نستنجوا إنه المعرفة الطبية تنجم توصل لكل طفل تونسي، تنجم توصل مهما كانت الجهة ومهما كانت ظروف العائلة ومهما كان مستوى العائلة. من بكري تسمع سي محفوظ بانتباه وسي محفوظ الجراحي، حب يوجه لك سؤال دكتور. معناتها سي محفوظ هو نوتخ كرونيكور حاضر معنا، مرحبا.
4: عايشك، شكرا، اهلا وسهلا بالدكتور، حاجه ممتازه برشا اللي بديتوا بها، الطب الخط الاول وهذا مهم، وهو تقريبا كونغرس معناها مؤتمر، انا نقول ملتقى افضل، يكون افضل التسميه تكون افضل، خاطر ملتقى هو يجمع الباحثين والعلماء كما شرفكم ولمعاكم باش يخرجوا فكرة أو اتفاق. بالنسبة للمضادات الحيوية سيادتك ذكرتها، بالحق فعلا أنا تبعت سيد وزير الصحة في ملتقى دولي نبه في خذ تدخل وتحدث عن المضادات الحيوية بالنسبة للمرضى بشكل عام، فما بالك بالأطفال.
1: نعم.
4: معناها نتمنى احنا مثل هذا الملتقى ان يشاع بمعطيات اللي باش تخرج عن الورشات اللي باش تعملوهم والمحاضرات القيمه اللي باش تكون قيمه اكيد من طرف الاساتذه والمختصين، معناها وتعمم على بقيه مستشفيات الخط الاول والمستشفيات حتى الجهويه والجمعيه اللي مالها.
1: دكتور
2: شكرا، حتى نقول انه هو مؤتمرنا هذا هو مؤتمر يحضروه تقريبا جل المستشفيات ومن كافة الولايات من تونس. يعني برنامجنا العلمي إن شاء الله يحقق الإفادة متاعه اعتبارا لأهمية الحضور في هذه التظاهرة، لأنه كما تفضلت سيادتك إحنا راهو هي الأيام الوطنية 13 وسنة كانت وحبينا وأكلنا على أنه يكون مؤتمرنا الأول لطب الوحدة، وهذا يعكس القيمة العلمية الثابتة لهذا الوحدة. نقول مؤتمر أكيد معناها يعني فما منحة آخر وفما توجه آخر
1: موي.
2: ونحن حارسين أنه يعني توا هذا الرابع عام أنه الأيام العلمية تكون معناها تحظى بالاعتماد من عمادة الأطباء. يعني هي تظاهرة أكريديتيه نحن نقوله، وما تكون مظاهرة أكريديتيه إلا ما تكون فيها برنامج علمي يكون دقيق ويكون معناها مهم ويحقق الإفادة.
1: واضح دكتور الحقيقة هو ما يحتملش إلا التأجيل، وأحنا باش نتابعوا المؤتمر حقيقة نتابعوا 3 أيام إن شاء الله تكون لنا مواكبة وقت اللي نتحدثوا عن صحة الأطفال ما نتحدثوش عن أرقام معناتها في سجلات المستشفيات وإلا عن تشخيصات وإلا وصفات طبية فحسب، أحنا نتحدثوا عن حق الطفل في الحياة الكريمة بطبيعة الحال. الطفل يلزم معناتها كما حكينا ألفة الإصباح يكون محور اهتمامنا في كل شيء، والمستجدات باش تكون موجودة في المؤتمر، مستجدات أمراض الأطفال اللي تحتضن مدينة سوسة، فرصة لتبادل الخبرات كما قلنا، مناقشة التطورات العلمية، قيمة حقيقية باش تناقش وباش يكونوا قادرين. عندنا ثقة كبيرة في كفاءتنا وخبراتنا كفاءتنا البشرية على إنها تساهم في تحسين الرعاية الصحية اليومية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ألفة
4: والطفل اليوم ثروة الغد.
1: نعم
3: دكتور يعطيك الصحة. بالمناسبة نحب نقدم تحية لكل أطباء الاختصاص طب الأطفال اللي نلقاهم خاصة في المستشفيات في المستوصفات، اللي نلقاهم في خط الصف الأول وهما في الزيرجانس. وبربي بالمناسبة نقول راهو العنف ما عندوش حتى مبرر، راهو الصغير ما يعرفش يقولك شنو الحاجة اللي توجع فيه، خاصة الرضع ما ينجمش يقولك بدا يبكي هزو لي بارونتيه ولا الزيرجانس ويشوفوا شنو عنده. راهو الطبيب كيف يقرر هذا باش يرقد ولا هذا باش يخرج ولا هذا يلزم اكسجين، راهو يعرف اكثر من المواطن ولا اللي جايين معاه. على هذاك ماذا بينا نحترموا الكفاءات كما قلت انت، وبحلاها الكلمه قاعده تعاود فيها من خيره الاطباء اللي عندنا متواجدين في تونس، وان شاء الله يقعدوا عندنا ونحافظوا عليهم، وكل المؤتمرات هذوما يزيدوا يتكونوا برغم التكوين العلمي والتكوين اللي عندنا في الطب راهو معناتها مكسب. على هذاك انا حبيت نتدخل بعد اذنك ناديه باش نقول نحترموا الاطباء على خاطر هذوكم كفاءاتنا، وراهو كيف يقرر الطبيب راهو هذاك يلزم اكسجين نص ساعه راهو يلزم اكسجين نص ساعه، كيف يقرر الطبيب يلزم زريقه يلزم زريقه. مش انت تعرف كولي تعرف اكثر من الطبيب واكثر من الممرض اللي هما متواجدين وقاعدين برشا يتعرضوا للعنف، وان شاء الله ما نراوش حاجات كيف هكايا، وكل التضامن مع كل طبيب وكل ممرض وكل عاون في المجال الصحي يتعرض للعنف، وزاد كيف وكل التضامن مع كل عائله فقدت صغيرها جراء خطأ طبي. إن شاء الله مع بعضنا نخدمه من أجل المصلحة العامة في مختلف المؤسسات اللي عندنا، مؤسسات استشفائية مؤسسات تربوية مؤسسات من كل المجالات. شكرا لك دكتور.
1: ما يلزمناش نغفلوا، ما يلزمش الأسرة تغفل المدرسة، احنا كوسائل إعلام في نشر الثقافة الصحية والتوعية بالتلقيح التغذية السليمة ترشيد استعمال الأدوية كما تفضل الدكتور وقال، الانتباه إلى العلامات اللي تستوجب استشارة الطبيب، التوعية مهمة مهمة جدا. مش نخليه لك كلمة الختام دكتور، احنا رانا نحكي برشا ما نسكتوش.
2: شكرا لكم على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: في الختام نحب نوجه الدعوة لكل الأطباء ومختلف مهني الصحة باش يشاركوا في التظاهرة هذه، ونشكر بالمناسبة كل الأساتذة والخبراء والمحاضرين وأعضاء لجنة التنظيم واللجنة العلمية وكل المؤسسات والهيكل اللي ساهمت في الإعداد لهذا الموعد المهم. مرحبا بهم في سوسة، وشكرا لكم انتم على الاستضافة وعلى رحابة صدرك.
1: مرحبا بك دكتور مجدي بالحاج، نورتنا شرفتنا في نهارك زين. دكتور مجدي بالحاج طاهر كفاءة من الكفاءات التونسية اللي نفتخر بها، وسعدي جدا بحضورك معنا اليوم. الشكر لك انت دكتور.
2: شكرا ربي يفضلكم ويعطيكم الصحه وبركاته.
1: رئيس جمعيه النهوض بالصحه الاساسيه نذكر كنا نحكيوا عن سوسه اللي تحتضن المؤتمر الوطني الاول لطب الصف الاول حول مستجدات امراض الاطفال 29 30 و 31 اكتوبر 2026. الله يرحم دكتور أحمد لوراري. الله يرحمه وينعمه. الله يرحمك دكتور. ونقعد نترحم عليك في كل في كل في كل مرة.
3: نترحموا عليه ونحبه يقعد اسمه خالد. هو اسمه خالد إن شاء الله في قلوبنا في ذاكرتنا. لكن فرحنا بالمكسب في المستشفى الجهوي في منزل بورقيبة لولا قسم جراحة الأطفال. قسم جامعي في انتظار إنه يتسمى باسم دكتور أحمد لوراري.
1: شكرا يعطيكم الصحة. أكيد مواصلين وراجعين.
0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
5: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
8: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيان فيزاج اي كور
8: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
10: راديو أكسجين

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: ميرسي أمل على الموسيقى البنينة والاختيارات الراقية والذوق العالي. يا أمل شكرا، معناتها حتى الموسيقى تحسن من الصحة النفسية. روى لو سهلة مروة، مرحبا.
1: صباح النور، صباح الخير مستمعين الكل. صباح الطقس المحلي،
2: طقس محلي
1: عندي بروندامون من الفيضانات والطبيعي لا نصيرش مش يبدلنا
2: ورغم معناتها هطول الأمطار جيتكم راي مروة.
1: أيوة.
2: تحديتهم العراقيل الكل وجيت.
1: ألا خلينا
2: سي هيثم نداء، خلينا صحاب، هزيت الكهرباء خلي صحاب. الكهرباء هزيتها صحة وفرحة، تخدم على روحك ربي يعينك. خلينا يا سي هيثم صحابة يهديك. بي
1: ألا اليوم اخترت باش نحكيو على العناصر الغذائية اللي تدعم إشراقة
2: الوجه. أمل إيجا بحذينا، إيجا
1: من إيجا بحذينا،
2: إيجا بحذينا، مرحبا. علاش تقلق في روحك وتحكي من وراء البلار؟ نجم ألفة زيدة
1: صحابة،
2: إيجا كيف كيف ألفة زيدة، من مشكلة الصحابة عندكم الناس الكل يهديكو. فوضلي بيه مروة
1: لو كانت عندها برشا في في في ساكرة لا أنا برشا
2: كبير أنا مشكلة كبير يعني ومنه
1: أنا جو بما انه الهرمون بالحق شخطو بالنسبه لجسم المراه عندها امباكت على صحتها الكلي اي كومبري زاده صحه الجلده والشعر والاظافر. دونك باش ناخذوا عناصر غذائيه اللي هي تدعم ليكيليبر هرمونال في جسم المراه، وهذا اللي باش يظهر على صحه البشره، يظهر فما اشراقه وفما تحس اللي فما بونمين كيما نقولوا احنا، يعني جلده تحسها صحيه وتحسها مرتاحه. الوغ باش نبدا اول نقطه انه ندعموا الاستروجين، نتلهيو بالاستروجين، لازم يكون فما اكيليبر في هرمون الاستروجين في جل في الجسم نتاعنا باش الامور كل تمشي كيما يلزم. دونك هذه النقطه الاساسيه المفصليه في الموضوع نتاعنا، انه باش ندعموا الاستروجين الجلده باش تكون ايدراتي، باش نكون نحسوها ليس ونحسوها حيه مرتاحه. لازم يكون فما اكيليبر نتاع استروجين اللي ينجم يضمن هنا البذور كأون جينيرال، وخاصة البذور الكتان والججلين اللي فيهم أكثر نسبة متاع فيتو أستروجين، يعملوا إيكيليبر. كيف كيف نلقاو في البقول الحمص والعدس يعاونوا يسر يسر أنهم يدعموا تصنيع الهرمونات ويعدلوا السكر في الدم، دونك باش يخليوا فما سيطرة على الأنسولين، هذا اللي يخلي بقية الهرمونات تخدم كيما يلزم. الخضار الورقية باش تجيب بنا المغنيسيوم والبنوف الاسيد فوليك اللي يضمنوا صفاء البشره، انه نحسوا البشره صافيه ومرتاحه. تخفيف الكورتيزول وما ادراك ما الكورتيزول، هرمون ستريس، هذا من شانه انه يعطي ملامح اهدأ واقل تعب بالنسبه للبشره. الشوفان والبطاطا هما من ابرز الكربوهيدرات اللي ماذا بينا نركزوا عليهم، على خاطر الكربوهيدرات هذوما اللي موجودين في الشوفان والبطاطا كربوهيدرات مريحه للجهاز العصبي، دونك يخلي فما التعديل الكنترول للهرمونات يكون كيما يلزم. المكسرات وخاصه منها اللوز والجوز يعملوا تهدئه للتوتر اللي ينجم يكون، خاطر فيهم برشا مغنيسيوم مثلا. والفيتامين سي يخفف من تاثير الضغط على الجلده نتاعنا، الكلفي نتاع الستريس وانه فما مجهود وضغط على البشره، انه الفيتامين سي ديجا معروف مع في صحه البشره، لكن هو زيد يعتني بالنقطه هذه انه ما يخليش فما انتاكت نتاع ضغط وستريس اللي يظهر على البشره نتاعنا. كي نحكيوا على بشره صافيه ما نجموش ما نعدلو من نصفيوش الكبده نتاعنا على خاطر اي مشكل في الكبده طول يظهر في يظهروا لي زامبيرفيكسيون في الوجه نتاعنا. دونك باش ندعموا صحه الكبده ونخليو فما تصريف للهرمونات المستهلكه زيده باش يكون فما ديما الهرمونات نتاعنا معدله وتخدم كيما يلزم. دونك عندنا لي زانفيجيون لهنا كي نحكيوا على ديتوكسيفيكاسيون الكبد القارس والماء الدافي تو سامبلومون معناها راهم على قد ما هم معروفين على قد ما هم ديما يقعدوا افيكاس وديما يقعدوا نستحقوهم ونستعملوهم كيف كيف. زيد الكركم مع رشه الفلفل الاكحل هذوما خاطر من اقوى مضادات الالتهابات ومضادات الاكسده ويحفزوا خدمة الإنزيم اللي خاصة موجودة في الكبد. دونك الكبدة تصفي روحها تعدل معناها خدمة الإنزيم مع الهرمون هذا اللي باش يعطينا صفاء للبشرة والبشرة تكون فيها إكلاء باهي. كيف كيف آخر نقطة نادية تخفيف النفاخ. فما برشا يقول لك راني حاس وجهي منفخ الصباح وكل هذية نوعا من احتباسات السوائل اللي نجم يكون في الجسم متاعنا اللي يعاود يظهر في بشرة الوجه متاعنا نحس وجهنا منفوخ. دونك نركزوا على الأغذية اللي فيها بوتاسيوم باش يكون فما سيطرة على الريتنسيون واحتباس السوائل في الجسم متاعنا. كيف كيف انه نمشي تو سامبلومون تمشي بعد الحركة بعد الماكلة هذا ما يخليش فما تراكم للماء ويكون يصير فما ريتنسيون دو مع الجريس خاصة. وكيف كيف زيدا نركز برشا على انه نخفوا ياسر من الملح اللي نجموا نزيدوه المضاف معناتها الحاجات المالحة كيما لي شيبس الفيكيا اللي تبدا مالحة برشا المصير ناكلو ياسر مثلا زيتون ولا ناكلو برشا حاجات كيما الفاريانت وكل هذيا راهي تقلق وتقلق برشا. دونك ناخذوها باعتدال باش ما يصيرش فما مشكل ما بين ديما يكون فما اكيليبر ما بين البوتاسيوم والصوديوم باش هكاكا ما يصيرش فما نفاخ واحتباس السوائل في الجسم نتاعنا.
2: واضح. يعطيك الصحة مروة العمراوي اخصائية التغذية العلاجية. شكرا ليك. تحية كبيرة للي قاعد يسمع فينا والفل جندوبي ليكم من قسم الأخبار مع آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية.
0: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كامبوس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
3: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
2: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيي كامبوس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
3: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
2: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيوا بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيوا بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
5: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232،
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

حياتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك. أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: أوكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أوكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
1: أوكسجين FM.
2: أوكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أوكسجين FM.
4: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين FM. أهلا سعيد الجهوي أدت البارح العشية السيدة سماح العباسي الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية منزل بورقيبة زيارة عمل ميدانية رفقة المصالح البلدية المختصة، وذلك للإذن لمكتب الدراسات بالشروع في دراسة مشروع الإنارة العمومية بعدد من مناطق مدينة منزل بورقيبة. وتشمل المناطق المعنية بالدراسة منطقة شلغمية بما في ذلك مفترق المدافع 3 ودوار بايك رباح ومنطقة الدويرة بعمادة قبطنا 2 وجزء من شارع محمد علي الرابط بين شارع 15 أكتوبر وشارع فلسطين بكلفة تقديرية للمشروع ب 60,000 دينار وعدد من نقاط الإنارة المعنية ب 64 نقطة. كما مثلت الزيارة الميدانية فرصة للاستماع إلى مشاغل المواطنين وملاحظاتهم والاطلاع على أبرز تطلعاتهم وانتظاراتهم في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المتسكنين والعمل على متابعة مشاغلهم ضمن الإمكانيات المتاحة.

النفسية لدى طفل التوحد. وأينشتاين مختصة نشط المختصة النفسية نجاة برحومة عمارة بفضاء صديق الشباب ببنزرت بداية من مطلع ثمت العشية وهذا نهار السبت 17 أكتوبر. وفي إطار الشهر العالمي للتوعية وتقصي سرطان الثدي أكتوبر الوردي، تنظم نهار الأحد 18 أكتوبر الغرفة الفتية الاقتصادية في رأس جبل بالشراكة مع دار الشباب رأس جبل وبلدية ومعتمدية رأس جبل تظاهرة رياضية وتضامنية رن فور هير على مسافة 8 كيلومتر بهدف التوعية والتضامن والوقاية. وتحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت وأحياء لذكرى 63 لعيد الجلاء 15 أكتوبر، تنظم دار الثقافة غار الملح تظاهرة ألوان من ذاكرة الوطن على مدى 3 أيام من 15 إلى 17 أكتوبر الجارية. وفي نفس السياق وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تنظم دار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن تظاهرة ثقافية تحت عنوان الجلاء فرحة الأجيال وذلك يومي 15 و16 أكتوبر الجارية. وتحتضن أحدى الفضاءات قرب قصر بلدية جومين يوم الشطرنج بجومين وهذا غدوة الأربعاء 14 أكتوبر 2026 من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي والتنشيط الثقافي.

ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة وخفض التوتر وتجنب كل أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإفشال كل الترتيبات والمخططات الرامية إلى إثارة الانقسامات ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي موضوع آخر، اتفق وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني البارح بالعاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظيره الأندونيسي على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وذلك على هامش مشاركته في أشغال قمة الصحة العالمية في دورتها 18 منعقدة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري في ألمانيا حسب الإصدار عن وزارة الصحة. وانطلقت البارحة الاثنين بالعاصمة فعالية المنتدى العربي الإقليمي الثاني لتنظيم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث من تنظيم جامعة الدول العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وفي تصريح إعلامي أبرز مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان سيد شكري الخليفي أن الفيضانات تعتبر أبرز الأخطار التي تواجه تونس، وقال أن برنامج الصمود اللي تشارك فيه وزارة المالية والداخلية والبيئة والفلاحة والنقل إلى جانب وزارة التجهيز يرسي نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر. وفي موضوع آخر، ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى يومي 21 و22 أكتوبر الجاري ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعدد من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين. وناقشت لجنة المالية والميزانية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاستها على توازنات الدولة المالية إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وأكد ضرورة ترشيد النفقة العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وجاء هذا خلال جلسة عمل عادية عقدتها اللجنة البارح بإشراف رئيسها علي الحسومي بنولي بتولى، خصصت لمواصلة أشغالها الرقابية ومتابعة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026. وتدرس أعضاء اللجنة المعطيات والمؤشرات الواردة بالوثيقة المقدمة من وزارة المالية ومدى تطابق النتائج المسجلة مع الفرضية المعتمدة بقانون المالية لسنة 2026، خاصة فرضية تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب 3.3% فضلا عن تأثير المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وتطورات الأسواق العالمية على موارد الدولة ونفقاتها. وفي موضوع أمنية، تمكنت وحدة الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي المعروف بالزطلة و3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. كما تمكنت وحدة الحرس الوطني حسب فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إيقاف 1515 شخص، من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادر عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن أبان أحدث الثورة تتعلق به 5 منشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي ب 30 عام السجن من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تعتزم تونس تنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18/1992 المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة ليشهد نشاطها تنامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتماد على تكنولوجيا الاتصال الحديثة حسب تصريح إعلامي لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني السيد محمد علي الشعيبي بتاريخ 10 سبتمبر الفارط. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم.
هنا تكون سماء اليوم 3/13 أكتوبر 2026 مغشت بسحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي.

0: وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتا عادية وسحب عابرة ببقية الجهات. وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من سواق السيارات والشاحنات إلى ضرورة التزام الحذر وعدم المجاوزة الممنوعة. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: أمو ربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اصنيعي وتهم على الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم في البخامي شوار من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيغ طوال دو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوديا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج.

0: permanent, hydrat facial, maquillage échignant, coupe et coloration. Mais التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد. تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
1: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بيسي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397. استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر

imprimés, tout nous fait gérer. Défilé de mode, cérémonie de remise des prix, distribution des diplômes ou sahara khitamiya istithnaïya. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الاندلسيه بنزر كاس بنزر للحلاقه تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك التسجيل مفتوح ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة.

نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرح.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار من لا أفار.
3: مرحبا بكم معنا في أحسن أفر أفريتنا من أحسن الزفاغ اللي تنجموا تسمعوهم في حياتكم الكل. إي نعم مريومة. إي
4: نعم إي نعم في حياتهم الكل.
3: في حياتهم الكل من أجانس إكسبريس نورة بيزير تجيبنا أفريت ما تقبلش المنافسة. الأسعار اللي تتبيع بهم سواء ديار أراضي كراهب كري شري بيوع كل شيء موجود.
4: كل شيء تلقاوه في بلاصه واحده كل شيء موجود الاستثمارات في بنزرت. احنا نفرحوا لشكون يجي يستثمر في بنزرت سواء بمونطون قليل كيما بمونطون كثير. نفرحوا بالاستثمارات في بنزرت خاطر بنزرت تستحق انه الناس تتطور فيها تستحق انه الناس معناها تبع فيها المشاريع وديما معناها راي مشاريع بنزرت الناجحه وراي الاكثريه سياحيه. راي بنزرت ماذا بينا ديما احنا إذا كان أولاد بنزرت ماذا بينا نستثمروا في بنزرت ونحسنوها لخاطرها تستحق معناها تكون وجهة سياحية معناتها بامتياز.
3: جاي كونفيرم كل كلمة قلتها يا مريومة. أي عطينا كلافير الأول باش نبداو.
4: اليوم عنا للبيع أصل تجاري. النشاط هذي معناتها قابل دو كوميرس موجود في 6 نوفمبر وسط البلاد. المساحة متاع الأصل التجاري هذه 53 متر مربع. سوم الكراء الشهري 1,100,000 دينار وسوم البيع 100,000,000 قابل لأي جميع أنشطة.
3: باه
4: كما عنا زادة للكراء عنا مكتب بالطابق الأول يتكون من غرفة استقبال بيت حمام ومكتب. المكتب موجود وسط البلاد شارع حسن النوري تقريب الجميع المرافق تقريب المدارس تقريب الكل شيء. معلوم الكراء الشهري متاعه 1,500,000 دينار شهريا. مازال عنا الخير عنا كيف كيف أبارتمون بخمير إتاج موجود في جردونة يتكون من صالة فيها زوز بيوت كوجينة بتحمام هذا يسمو 600 دينار فيه مدخل مستقل فيه الماء وفيه الضوء معناتها للطلبه اللي يحبوا يكريوا بعض الفاك مرحبا بيهم.
3: اوكي
4: ومعناتها حاجه باهية برشا كايتاء نتاع ابارتمون وكان سوم معناها نتاعو سوم ريزونابل للناس الكل وانفستيسمون باهي سكني مزيان برشا.
3: تري تري بيان دونك من علاش قلت لهم انا من احسن ليزافير اللي تنجموا تسموهم راهو اي سورتو الاسعار مدروسه وزيد قابله للنقاش حاجه ما تنجم تكون كان هايله.
4: اي مرحبا بالناس الكل نجا حتى اللي حد معناها يستثمر في بنزرت والا اذا كان يحب زاد يستثمر اما عنده تيل مونطون يحب يخبيه يحب يخبيه لاولاده ولا يحب مثلا يستثمر في العقارات راهو العقارات احسن حاجه تنجم تستثمر فيهم كيما الذهب كيما العقارات انا راهم زوز كيف كيف. يا ولا ثم العقار في تونس خاصه معناتها نحكي على تونس بالذات يزيد يطلع ثم العقار ما يرجعش بتويلي ألوك ثم الذهب مرة طالع مرة هابط دونك تستثمر في عقار تربح الغدوة يكون لك خير. مرحبا بالناس الكل وكيجيونا للأجانس موبيلير إكسبريس نورة أون فاس سيرفيس بنين اللي يحبوا يكريوا من عنا مرحبا بيكم. تشريوا عقارات ديار أراضي فيليت حتى دي زوتيل عنا لو في بنزرت للاستثمارات الكبرى مرحبا بالناس الكل. 93 175 458 وإلا 55 499 878 هذو ما موجودين 24/24 على الواتساب وإلا عنا رقم المكتب العقاري 72 435 3000.
3: واضح مريومة قلت اللي يلزمو يتقال عطينا لفريات بالنسبة لليوم. إن شاء الله كل إنسان يسمع فينا يحب يخدم على روحه يحب يحسن من وضعيته يحب على أفير يحلم به يلقاه معنا هذا اللي نتمنيوه بيان سور. يتفضلوا يجيوكم سور بلاس إذا كان حشتهم بأي حاجة أخرى. دونك يعطيك الصحة مريم من أجانس إكسبريس نورة بيزيرت. تحية كبيرة ليك تحية لكامل الفريق العامل معاك. أكيد احنا نرجعو لكم في دورة المرشي بعد شوية.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار من لا أفار.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ما لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكو.
1: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50

0: 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
1: من اليوم تنجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الآخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، والا كلمونا على 26 455 444.
2: راديو أكسجين FM.
3: صوتك بصوت العالي.

0: راديو أكسجين أف أم.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
3: سيفون أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك، تحية لك نادية وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين أف أم. مرحبا بكم في موعدين فقرة دورة المارشي تويت على الأثير، وقبلها شفتونا على صفحتنا في الفيسبوك أكسجين تونسي، تنجموا تكتشفوا دورة المارشي بالصورة والصوت، وننطلق مباشرة في صلب الموضوع. وبين اللحوم البيضاء نشوف الدجاج المذبوح بالنفس الإشارية 18 دينار و500 كيلو سكر.
3: شو الدجاج المذبوح 18 دينار؟
4: سمحني 8 دينار.
3: ليه عاد؟ ليه؟ ليه؟ سجل لي برنامج سي سيف.
4: تعالوا ندخلوا في الموضوع مباشرة. وين باش نلقاو اليوم الكيلو دجاج المذبوح 8 دينار و500 ملي؟
3: نعم.
4: نعم 8500 الكيلو المذبوح، يعني 19 دينار و500 بالنسبة للكيلو السكالوب، بالنسبة للكيلو الحي 6 دينارات و500، بالنسبة للفخاذ الكاملين دونك 16 دينار، بالنسبة للكيلو الفخاذ دون باش نلقاها موجودة ويني لا لفت توقف نقدر انا غاز غطائية 16 دينار و500 بالنسبة للكيلو. هنا خلينا ناخذ شويه انت قضيه الهريسه الكوشه
5: 20 دينار، الهريسه الشمسي 20 دينار،
4: 20 دينار بالنسبه لي
5: قضيه الغرايف برضه تعطيكم 10 كعبات ب 2500،
4: 10 كعبات بالكيلو 500 الغرايف برجل يعني حاجه لسه. يا رئيس قضيه دي اللحوم هاي
5: يعني موجود ما شاء الله رب العالمين، لا شو في التصاعد يا ربي، بعد عين الغلاء والبلاء والمحن
4: ان شاء الله،
5: وبعد عين الغلاء
4: والبلاء
5: 49 دينار 800.
4: ايوه
5: لحمة الجنبة اللي هي السدرة 41 دينار و800، الكرومة متاكلو مذمومة 44 دينار و800، الكبدة بقري 65 دينار او ماهيش 69، فرق 29 دينار مش 45.
4: ايوه
5: يعني
4: انا ما خليك تمني
5: ولا مش نقولوا في المتناول ان شاء الله، ان شاء الله من قريب العاد ان شاء الله يا ربي يسر ويطيح ولا سوم شويه
4: كمونيه خليك
5: كمونيه هذيك 49
4: 49 دينار ربي يبارك لك ويعطيك الصحه بارك الله فيك. في حين الراس البشنيه يعني مش العلوش 25 دينار، في حين الراس العلوش مش نقا موجود 28 دينار الكوشة حاضرة بلاش، بالنسبة للحم الراس 25 دينار بالنسبة للكيلو، هذه أسعار اللحوم الحمراء. أتمنى اللحوم البيضاء
3: نعم
4: سوق الحوت نمشي نعمل طلعة سوق الحوت، وين باش ناكل السردينة اليوم 5 دينار، فما عينة كبيرة اليوم نادية للسردينة في مرشي الحوت تحت بوشوشة كبيرة بالزر 5 دينارات الكيلو، في حين باش ناكل سردينة الخشينة 6 دينار 800، مرجية 13 دينار و600 بالنسبة للكيلو.
3: مرجعنا
4: وي
3: المرجعين 13 و600
4: 13 دينار و600
3: 16 ولا
4: 13 10 ومع 3 دينارات ومع 600 فرنك.
3: نعم باهي واضح
4: باش يكونوا واضحين برك الله. وين وين باش نلقاو زاد اليوم سردينه كيما قلت لك 6 و8 فما 5، وعندنا نزيد 12 دينار و600، وعندنا زاد اسعار اخرى 7 دينارات و500 بالنسبه للكيلو. الملعب مازال موجوده برشا اليوم نبيع، وين باش نلقاها موجوده 12 دينار و600، فما زاد 13 دينار و800، العلوش بحر او الليش كل واحد يحب يسميه 24 دينار و800، البيشي باش نلقاه موجود على 30 دينار و800 بربي تحيه لخونا. كل لفتات الاشاريه موجوده يعني ما شاء الله يرحم والديه في الصحه سهل عليها العمليه. البومبار 22 دينار و800 الكيلو، الورقه باش نلقاها موجوده 21 دينار، في حين لقينا قد ايه لقينا؟ 21 دينار الا قريب 26 دينار و800 بالنسبه للكيلو، في حين الشرق الاوسطي 28 دينار و600 بالنسبه للكيلو، في حين نزيدوا نقدموا شويه وين باش نلقى اليوم بالنسبه تحيه نسلم عليك
5: اختي ناديه.
3: مرحبا، اهلا وسهلا،
5: منوره يا ناديه،
3: نورتنا، منوره بوجودك، عايشك، ربي فضلك، ربي عينك.
4: تحيه لك يا برجيبه، يعطيك الصحه. عندنا شبريت 6 جنرات و500 نزلت باش تلقى موجود على 12 دينار 800، الفو كلامان باش تلقى موجود 14 دينار 800، عندنا كعبه بلاميت باش تلقى موجوده 15 دينار، فما شكون يقول لكم كل واحد شنو يسمي فهم بلاميس فهم مثلا 15 دينار، في حين السردينه كما قلت لكم امريكا فهم 5 دينارات وفهم 6 دينارات و800 بالنسبه للكيلو. بالنسبه نحاول نبعد شويه هكا على سوق الحوض باش ندخلوا في اسعار الخضر وال
3: يا سيف، الشفريت ب 6500 والكروفيت لقيت ولا ايه؟
4: كروفيت انا قلت لك كل واحد شنو يسمي فما كروفيت فما قوم بقري الكروفيت فلان هاي
5: فقط 1800 كروفيت ويال
4: 15 دينار و800 و15 دينار و800 بالنسبه للكروفيت. هذا بالنسبه للتريلي باش ما ننساهوش يا دي 29 دينار و800 بالنسبه لل 29 دينار و800 لمبوبه باش تلقاها موجوده على 19 دينار و800 ثم قد يخرج 86 6 و8 تريليا، اما تريليا الجديده اللي قلت لك عليها المره الاخرى موجوده على 14 دينار تو تحكي على 6 و8، اما مش راه باش ما نغلطكمش، مش الحمراء ومانيش الحجر، التريليا العاديه، اما كلها تريليا
3: وكذا ما انا مش كلها تريليا وكل حوت. المهم يكون صابه وموجود والاسعار في متناول المواطن التونسي.
4: طبعا طبعا
3: تهزنا للخضره سي سيف.
4: الخضره باش نلقاو الخضره موجوده بالنسبه للمسكي موجود زوز دينارات حتى للزوز دينارات 500، البطاطا كالعاده زوز دينارات 500 بالنسبه للكيلو، البصل 15% بالنسبه للكيلو، قلاويه زوز دينارات 100 جرام جيده، الفلفل المسكي ممتاز زوز دينارات 500، فما دخول عفوا للبصل الاخضر مش نلقاه موجود فما زوز دينارات فما زوز دينارات 500، كذلك البسباس ناديه يوقيناه اليوم 3 دينارات و500 بالنسبه للربع، عندنا زاد كيفيه بالنسبه للفجل باش نلقاه موجود 15% اقل منه باش نلقاه موجود بدينار، فما اليوتيوب باش نلقاه موجود 15%، لوبيا خضراء غاليه برشا ناديه وين باش نلقاها موجوده على 12 دينار بالنسبه للكيلو، بالنسبه للغله نلقاو العنب الرويال السوم تاعو 10 دينار 800، المتوسط باش نلقاه موجود 7 دينارات و500 بالنسبه للكيلو، التفاح 6 دينارات و500 فما 7 دينارات و500 بالنسبه للكيلو، ربطه السناريه باش نلقاها موجوده على 2 دينارات وفما زاد 2 دينارات و500 بالنسبه للربطه، والقارص 3 دينارات و800. هذه اهم الاسعار اللي موجوده في مرشد الساحل وموجوده في بلدنا.
3: بيان سور دورا مزيانه برشا كالعاده يلقاوها على صفحتنا اوكسيجين تونسي. ميرسي سيفون، يعطيك الف صحه، نسلم على التجار الكل بالطبيعه اللي يسمعوا فينا، اللي بيعوا في الغله، اللي بيعوا في الخضره، اللي بيعوا في الاسماك، اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء، اللي متعاونين معنا مع سيفون في دوره المرشي، نوجه لكم تحيه ونقول لكم ان شاء الله ربي يعينكم الكل. نعاود نذكر بالاسعار، الخضره الفلفل 2500، طماطم 2000، بطاطا 2500، البصل ب 15%، القرع الاخضر البارح ب 3000، السفناريه 2000، البصل الاخضر ب 2500، القناويه 2000، 100 غرام المعدنوس 600، سبنخ 600، فقوس 15%، ليتو 15%. نذكركم اللي البارح زميل فؤاد قال كيلو الزيتون الاخضر للتصبير 3500، البسباس اليوم سيفون اكد اللي هو موجود ب 3500، الفجل 15%، واللوبيا الخضراء نعم غالية وغالية برشا ب 12 دينار. الغلة نلقاو العنب 10800، التفاح موجود 7500 وفما أقل سوم ب 6500، دونك الرومان تحدث عليه فؤاد البارح ب 2000 و 2500 موجود، لكن جاءوا العديد من التساؤلات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، العبيد قاعدة تطرح فيه السؤال ويحبوا تفسير علاش الرمان أبيض سني، علاش كتحل كعبة الرمان تلقاها بيضة ما فيهاش لحم ورايه، بي اللحوم الحمراء كبدة وقلب بقري 65 دينار، المرقيز موجود على 29 دينار، الكمونية 49 دينار، راس برشني 25، راس علوش 28، والحمر راس 25 دينار. اللحوم البيضاء الدجاج الحي 6500 كيلو، الدجاج المذبوح 8500، اسكالوب 19500، فخذ الدجاج 16 دينار، والكبدة ب 17 دينار الكيلو. نتعديو للأسماك، الجمبري 22 دينار و 600، بالنسبة للسيبيا 28 دينار و 600، الغزال 12 دينار و 600، المرجان 13 و 600، تريليا جيدة 6800، وفما الخشينة ب 29800، الورقة المربية ب 21 دينار، والقاروس 26 دينار و 800، شفريت 6500، والكروفيت حاجة رويال موجودة زيدة ب 16 دينار و 800. هذه هي الأسعار في سوق سلاح الدين بوشوشة بن زرت. شيء طيبة للجميع وإن شاء الله نهاركم زينة.
0: نهارك زين،
6: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
7: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
0: نهارك زين. راديو أكسجين FM.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيان فيزاج اي كار
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
4: راديو أكسجين FM.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليل مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين أفام.
4: أكسجين أفام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين أفام.
6: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أفام. على الصعيد الجهوي تنظم جمعية إرادة لأطفال التوحد ببنزرة نهار 17 أكتوبر الجاري جلسة حوارية مع الأولياء حول إدارة الأزمات السلوكية لدى الطفل التوحدي. نشط المختصة النفسية نجاة برحومة عمار، وهذا بفضاء صديق الشباب ببنزرة بداية من مطلي ثمت العشية، وهذا نهار 17 أكتوبر. ولمكافحة داء الكلب تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت في معتمدية أوتيك من اليوم حتى نهار الخميس 15 أكتوبر، وفي منتهى في منطقة المبطوح خيمة لتلقيح القطط والكلاب، كما تتواصل الحملة في معتمدية سجنان وفي منطقة الحشاشنة من اليوم حتى نهار 21 أكتوبر الجاري، وتكون الخيمة البيطرية لتلقيح الكلاب والقطط وللتوعية من خطورة داء الكلب وطرق التوقي منه، كما تتواصل الحملة في مختلف معتمدية ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، تحتضن أحد الفضاءات قرب قصر بلدية جومين يوم الشطرنج في جومين، وهذا غدوة 14 أكتوبر الجاري، من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي والتنشيط الثقافي بجومين بهدف الرقي بالمستوى الثقافي والفكري بالجهة. تدخل له مسابقات تنافسية مثيرة لعشاق ومهارات لعبة الذكاء، وتفيه حصص شرح أساسيات لعبة الشطرنج للمبتدئين والراغبين في تعلم قواعد اللعبة بإشراف خبراء والتلاقي والحوار وتعزيز روح التنافس الشريف وبناء جيل واعي ومفكر، وذلك بحضور الحكم الدولي في لعبة الشطرنج وخبير التحكيم والتدريب السيد محمد علي بقتاش، حسب ما أفادنا بها الزميل محمد الهادي البكورية. وفي الشأن الثقافي، تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وأحياء لذكرى 63 لعيد الجلاء 15 أكتوبر، نظم دار الثقافة غار الملح تظاهرة ألوان من ذاكرة الوطن على مدى 3 أيام من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، حسب ما أفادنا بها الزميل محمد علي المرالية. وبمناسبة الاحتفال بذكرى 63 لعيد الجلاء، نظم دار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن تظاهرة ثقافية تحت عنوان الجلاء فرحة الأجيال، وذلك يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، حسب ما أفادنا بها زميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني، وبمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد عفو عن 2288 محكوم عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجين. كما أصدر رئيس الدولة التونسية تعليماته بتمتيع 424 سجين بالسراح الشرطي. وفي موضوع آخر، أدانت تونس وعبرت عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة اللي استهدفت عدد من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس أن الاعتداءات اللي طالت أراضي المملكة العربية السعودية تعد انتهاك واضح وخطير لسيادتها وسلامة أراضيها، مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدرتها للخطر. هذا وجددت تونس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وأيدت جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وشددت تونس على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة لتمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة العربية واستقرارها. كما دعت تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة وخفض التوتر وتجنب كل أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإفشال كل الترتيبات والمخططات الرامية إلى إثارة الانقسامات ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة، حسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي موضوع آخر، اتفق وزير الصحة التونسي دكتور مصطفى الفرجاني خلال اللقاء لجمعه البارح برئيس التحالف الألماني للصحة رولاند هوغدي على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم صنيعي الأدوية والمعدات والتقنية الطبية، وذلك خلال سنة 2027. وجاء في بلاغ لوزارة الصحة أن اللقاء اللي ركز بالخصوص على بحث سبل تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين في المجال الصحي تعرض إلى مسألة تشجيع الاستثمار الألماني في تونس ونقل التكنولوجيا والخبرات ودعم للسيادة الدوائية والاستفادة من التجربة التونسية في المستشفى الرقمي وتطوير التعاون فيها إلى جانب تبادل الخبرات وتنمية كفاءات القطاع الصحي. وفي شأن آخر، أكد السيد محمود السماري نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن القطاع الفلاحي في جهة سيدي بوزيد يشكو العديد من النقائص والصعوبات، خاصة الضيعات الفلاحية الدولية، وتطرق إلى أن صابة الزيتون للموسم الماضي بقيت على رؤوس الأشجار ووقع جني المحصول في شهر مارس، وهي فترة متأخرة جدا مما تسبب في ضرر كبير لأشجار الزيتين في سيدي بوزيد. كما أشار في نفس الإطار لأنه توجد في معتمدية منزل بوزيان ضيعة عمران وهي تحتوي على أكثر من 9000 أصل زيتون مع غياب مياه الري، وأشار إلى أن وضعية هذه الضيعة مزرية جدا إلى جانب ضيعة ثانية تحتوي على 6000 أصل زيتون وتعيش نفس الإشكال. ونوه نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالعديد من الإشكاليات بسبب عدم امتلاك المتسكنين لشهادة ملكية رغم تصرفهم في العقارات منذ أكثر من 40 عاما. هذا ودعا السلطة المعنية للتدخل العاجل وتسهيل الإجراءات القانونية حتى ينتفع المتسكنين وتستغل هذه الأراضي والعقارات على الوجه الأكمل وفقا لترتيب القانون الدولة. وفي موضوع آخر، انعقدت البارح بمقر ديوان تربية المشية وتوفير المرعى جرسة عمل خصصت للنظر في مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادا الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة. وعلى الصعيد الدولي، تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية المطالبة بتحسين الأوضاع التعليمية. وفيما تتواصل هذه التحركات، تأمل الحكومة الفرنسية أن يعود الهدوء مع اقتراب موعد العطلة المدرسية. وإن قال اتحاد الطلاب عبر منصة إكس أنهم لا يصغون إلينا، لذا سنواجههم، بينما تطالب منظمات طلابية فرنسية من المدارس الثانوية والجامعات بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي منذ عدة أيام. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر البارح في الليل أنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق، وأضاف أن موسكو وبكين لديهما الكثير لتخسراه إذا أقدمتا على تقديم الدعم لطهران. واعتقلت الشرطة الهندية اليوم عدد من قادة حركة الصراصير الشبابية خلال احتجاجات في العاصمة نيودلهي تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية تعديلات مثيرة للجدل في قائمة الناخبين. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت البارح سفينة يشتبه في أنها تبحر تحت علم مزيف متورطة في عملية نقل وقود إلى الجنوب من جزيرة لارينيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم 3 أكتوبر 2026 مغشت بسحب أحيانا كثيفة وبالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي للبلاد التونسية. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل التونسية. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء والمربين إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائنا التلاميذ داخل المؤسسة التربوية وفي محيطها تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر منها العنف وظاهرة استهلاك المخدرات. بسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. أكسجين FM بالصوت العالي تحبك.
7: أكسجين FM صوتك بالصوت العالي.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تولسونويتش غلياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريلي جو بوانيير توال دو ريفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه والا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397. استنى

الاحتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 اكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحماقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و 20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25

0: مساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
1: راديو أكسجين FM.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل لزمان الوصول تحبك. اكسجين افلام.

0: حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون اولترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع على معان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعض نقدمه.
2: أصناعي يتهم بعض الأمان
3: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان.
2: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان اتحط على فنتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان. طول سومويتش غلياج فير بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريلي جوب كورنيغ توال دو ريفاتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبيا مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر. من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: عد الموجة على 90 ميجا هرتز.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
5: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
4: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيه كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون إنترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عنا التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
5: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
4: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
6: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98-118-232،
7: وإلا كلمونا على 98-118-231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026. سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: مرحبا مرحبا، مساء على استديوهات إذاعة أكسجين أف إم. أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. موعدكم جديد، الموعد يتجدد ديما في برنامجكم اللازم لازم على موجات إذاعتكم إذاعة أكسجين أف إم بالصوت العالي، البرنامج اللي نسلطوا فيه الوضع ونحكي على عدة نقاط يطرحوها السادة المستمعين والمستمعات في كافة ومختلف معتمديات ولاية بنزرت. اليوم 13 أكتوبر 2026 الموافق لاثنين جمادى الأولى 1448 هجري. مرحبا بالجميع مرة أخرى. عدة نقاط نطرحوها اليوم في برنامجكم لازم. البداية بشكون بعد شوية بمعتمدية أوتيك مع زميلة الأسعد الفرجيني، نحكي على زوز أنهجة الحقيقة تشهد معاناة كبيرة خاصة على مستوى البنية التحتية، زادة كيف على مستوى التطهير. دونك باش نحكيو على نهجي المنار والسنترة ومطالب المتسكنين اللي تجدد بالمطالبة بالتعبيد نتاع الطرقات، وخاصة زادة كيف التطهير زادة مشكل بيئي كبير تطرح على مستوى نهج المنار وحي السنترة. نحكي عليهم بأكثر تفاصيل، وزادة كيف هما مطالب بضرورة إدماج أزوز أنهجة هذوما ضمن مثال التهيئة العمرانية. بعد شوية نحكي عليهم بأكثر تفاصيل مع زميلنا الأسعد الفرجاني. سينو باش نمشي لمعتمدية بنزرت الجنوبية، نحكي على غضب أهالي المثليين، وين الحقيقة الأولياء اليوم قاعدين يذمروا من الوضعية الخايبة اللي وصلت لها مدرسة المثليين، ونجرع لي أنه صار تغيير. معناتها التلميذ ذات اللي يقرأ في مدرسة المثليين هزوهم للكوليج باش يمشيوا يقرأوا، ويقولوا الأولياء أنه الوضعية اللي تحطوا فيها صغارنا اليوم وضعية ماهيش باهية بالكل، واليوم قاعدين نلقاو صغيراتنا قاعدين يعانيوا من الوضعية نتاع المدرسة. يقول لك ما فماش عساس، ما فماش شكون لهي بيهم، ما فماش منظف. دونك هذيا حسب شهادات الأولياء، وزيد كيف يطرحوا مشكل كبير آخر على مستوى منطقة المثليين واللي هو غياب النقل. يقولوا أنه اليوم النقل الريفي ما يتعديش على مستوى منطقة المثليين وما يوصلناش. تنعرفوا كل التفاصيل وأكثر بعد شوية، مش كونوا حاضرين معنا مواطنين من منطقة المثليين التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، ونفهموا أكثر شنو الحكاية وشنو صاير في معتمدية بنزرت الجنوبية. نقضوا في نفس المعتمدية بنزرت الجنوبية ونحكيوا على حي برج الجباري. كلكم تعرفوا الوضعية متاع الحي ذاية اللي الحقيقة حكينا فيها في عدة نقاط في عدة بلاتوهات على موجات إذاعة أكسجين أف إم. تحدثنا على المشكل البيئي، مشكل التطهير. المواطنين كلمونا وقالوا انه على مستوى التطهير نجم نقولوا انه الوضعيه تحلت، ولكن اليوم فما مشكل اخر قاعدين نعانوا فيه، الاشغال بطيئه على مستوى النهج. وصلونا فيديوهات وتصاور نقلوها لنا زملائنا الموجودين على عين المكان. الحقيقه الوضعيه نتاع الطريق على مستوى منطقه برج الجباري وضعيه ماهيش ملائمه بالكل باش يتعداو التلمذات بشكل يومي. الناس المواطنين حد مريض اليوم باش يتعدى من الطريق هذايا وضعيه ماهيش مناسبه بالكل بالكل. الوحل في كل بلاصه، مياه في كل بلاصه، خاصه زاده كيف مع التساقطات الاخيره نتاع الامطار. توريكم بعد الفيديو طيبت على الباج اوفيسيال نتاعنا. يعني الوضعيه نتاع الطريق صعيبه وصعيبه برشا، ما تلقاش منين تتعدى. واليوم الاولياء يقول لك انا نقعد، معناتها لازمتني نحمل ولدي والا بنتي باش ننجم نهزه ونوصله يمشي يقرا. اليوم الكوش ما عادش تحب تطلع على المنطقه نتاع برج الجباري. اليوم اللي عنده عطريه مع المزودين ما عادش يطلعوا له غاديكا، حسب بطبيعه الحال شهادات الاهالي اليوم يقول لك ما عادش يحبوا يطلعوا غاديكا للمنطقه هذيك خاطر فهو مشكل كبير نتاع الطرقات. باش نحكيوا فيه الموضوع هذا باكثر تفاصيل الى جانب عده نقاط اخرى باش تكون حاضره اليوم في برنامجكم لازم. الخط مفتوح قدام الساده المستمعين والمستمعات. 31 10 80 90 على ذمتكم انتوما، نستقبلوا مكالمتكم الهاتفيه بالصوت العالي، توصلوا صوتكم اذا أكسجين أف إم في هذا الاسبوع وتحديدا نهار الخميس 15 اكتوبر 2026 تطفئ شمعه ال 15 سنة. وإحنا ديما معكم، ديما حاضرين معكم. دخلنا لكل دار، دخلنا لكل نهج، لكل حومة في ولاية بنزرت وفي بقية ربوع ولاية الجمهورية. هدفنا أنه إحنا نوصل صوت المواطن وشعارنا صوتكم يوصل بصوت العالي. مرحبا بكم، مرسي بكون. حاب نشكر الكيب اللي معايا دونك رحاب في استقبال مكالمتكم الهاتفية، إلياس الفرشيشي في الإخراج والإخراج الرقمي، معكم عوض فالعوني من قدام الميكرو. مرحبا بالجميع.
1: لازم على أكسجين أف إم.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: لازم
3: على أكسجين أفام. تحياتنا للجميع. ماضي ساعة وثمانية دقائق. تصور تصنع من معتمدية أوتيك، وقاعدين نشوفوا في التصاور اللي موجودة طوع اللايف ستريمينغ بتاعنا أكسجين أفام أكسجين تونيزي، ونشوفوا وش نحكيه اليوم. باش نركزوا على زوز أنجا، حي السنترا، وزادة كيف كيف حي المنار بمعتمدية أوتيك. دونك تصور الحقيقة جينا من حي المنار، نشوفوا الوضعية متاع الطريق اليوم، غياب التهيئة، خاصة كل ما تصير معناها تساقطات متاع أمطار، كل ما تظهر المشاكل متاع مجموعة من الأنهج اللي تكون وضعيتها مهيش مفهومة، مهيش خاصة زادة كيف كيف واضحة. دونك باش نعرفوا شنو اللي صاير على مستوى حي المنار، وزادة كيف كيف تشكية على مستوى حي السنترا. باش نعرفوا كل التفاصيل وأكثر مع زميلنا سي الأسعد الفرجاني. أهلا وسهلا سي الأسعد، مرحبا بك.
4: مرحبا بك عوض، تحية ليك ولكيف مستمعي إذاعة أكسجين أفام.
3: مرحبا بك سي الأسعد. التصاور اللي تظهر حاليا على ستريمينغ لايف تظهر طرقات محفرة، طرقات الحقيقة غايب عليها التهيئة اليوم العمرانية على مستوى أنهج كبيرة في معتمدية أوتيك. نحكيه على حي المنار وحي السنترا.
4: أكيد عوض، في مصوص تجمعات سكنية، واحدة في حي المنار، حي المنار كله، والأخرى تجمع سكني حي السنترا في أوتيك الجديدة، عمارة أوتيك الجديدة. اليوم شكي على حي المنار عواطفة أمانة، والسادة المستمعين حي المنار كل يعرفوا اللي يعرفوا راديو أكسجين أف أم كان من متبنين برنامج حي البرنامج هذه والتجديد العمراني، وأيضا اللي حي المنار، وكان من أكثر مدافعين مشاركين على حي المنار. حدثنا يسر في المنار من 2012 ونحكي على حي المنار. موضوعية حي المنار عواطف راي معروفة بين الناس والسلطة المحلية جهوية، حتى على مستوى الوطني معروفة مع الإشكال الكبير متاع عواطف متاع حي المنار، والمشاكل الكبيرة اللي تعاني فيها المواطنين، خاصة معناتها في فصل الصيف يشموا في الروائح الكريهة متاع لوناس والأقربة، وفي فصل الشتاء كما كنت تشوف معناتها المياه الأمطار اللي تغمر الحي، وأيضا الأوحال اللي تعبي الأنوز والشوارع الكل. معناتها التذمرات الحي هذا هو من حي قديم برشا من الستينات موجود، واليوم قلنا وقع فيه حتى تدخل. أو كي تطوال الحاجة يا عواطف، احنا كي تطوال نقولوا راه المواطن يولي ما عادش عنده الثقة، يقول لك لا ما فماش برنامج، ما فماش باش نعمل، كل مرة يقولوا لنا باش نعملوا باش ندخلوا في الحي باش نهذبوه، لكن ما فما حتى نتيجة، وتعدى سنين وتعدى معناتها ما فما الأشهر وما فما حتى شيء. اليوم احنا تو في حي المنار، انه وزير البيئة في خلال زيارته معناتها الأخيرة، الحاجة اللي تفرح احنا خلينا نحكيها عواطف، انه وزير البيئة في زيارته ولاية بنزرت كان معناتها قرر انه بمعناتها اللي يقيم دراسة لبناء محطة تطهير في منطقة حي المنار. والمشكل انه اللي سمعنا احنا انه الدراسات معناتها تامة في ما يخص تهذيب الحي، معناتها بالتعبيد وترصيف الأنهار ولا التنوير العمومي، كلهم هذوكم اشتخذها لاريو، رغم كلهم هذوكم المشروع هذا تم في الانتظار انه متاع اللوناس، ديما الاشكال يبقى اللوناس. معناتها لوناس انه توا وقع معناتها اثبات من الوزير على اساس باش تتم الدراسه، والدراسه قاعده في المتابعه من على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي، وكان زاد لزياره معناتها حتى المواطنين جاو نهار الخميس هذا اللي فات في عواطف، وقابلوا معتمد الجهه وقابلوا المكلف بتسيير بلديه توتيك، لماذا تاخرت اشغال الانطلاق معناتها نتاع تهذيب البناء المحطه لتهذيب والتسجيل العمراني. هاي قاعدين المشروع نتاع لوناس هذا كله كان طرح مع معتمد الجهه، فلم

0: هذا يصير. كلما قال مراو معناتها موجود المشروع نتاع التهذيب والتجديد معناتها طرقات وانهاج، لكن مربوط انه بالدراسه من زالت في بدايتها الاولى، دراسه المحطه التطهير من زالت في بدايتها الاولى. راهو احنا نقولوا بالله اذا كان دراسه تاخذ شهرين وثلاثه راهو ماذا بينا نعملوه في شهر، خاطر بالحق راهو وضع ما عادش يزيد يصبر. هذا الى جانب عواطف نشوف فيه احنا الاشكال الكبير، الاشكال زاد نتاع وادي الليل عنده مواد في شق حيوانات معناتها كراهيه مسكر عنده تو مده، كيف كيف نفس الاشكال معناتها تقدم وزاره السلاح بعروض معناتها اللي تجار الوادي هذايا ما تقدم حتى حد بامكانيات ذاتيه لوزاره السلاح معناتها بداوا فيه شويه بعد قصه الاشغال، مواطنين سالوا علاش قصه الاشغال هذه وعلاش ما تمتش الاشغال هذه. اليوم بالحق راهو اشكاليات كبيره برشا في حي المنار، الاشكال معناتها من جميع عمان، خليني نقول لك من جميع عمان، من جميع عمان معناتها ما تنجم تقول ما تحكيش على ارسا ما تحكيش على الطرقات، ما تنجم تحكي على حتى شيء في الحال الوضعيه هذيك الموجوده فيها اليوم، خاصه تزيد سوء وتزيد معناتها تعقيد وقت اللي تصب الامطار معناتها وتتسكر مجاري المياه وتولي معناتها كلها ترجع للديار، تولي حاله كارثيه. بالحق رانا نقولوا التسريع في انجاز المشاريع او التسريع في معناتها في اعداد دراسات هي حاجه مهمه ومهمه جدا. اليوم قالوا في الدراسه في معناتها في بدايتها بالله صحيح نقولوا الدراسات تاخذ وقت ولازم حاجه تتخدم على قاعده صحيحه وحاجه باهيه، لكن راهو كما قلنا اذا كان حاجه ست شهرين دراسه شهرين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا سته راهو ما يصيرش نقصروا في المده معناتها مراعاه لمصالح المواطنين.
1: هذيك هي المشكله يا سي لسعد، تفاعل انا مع اللي طرحته سي لسعد. اليوم المشكلة انه تقول لي مثلا السلطة المعنية على علم وتعرف وما دراسات سايرة وتحكي لي على الموضوع هذا من 2012 احنا نحكي عليه في ذات اكسجين افام، ولكن اليوم وقت يصير تأخر في الاشغال قاعدين نخسروا في وقت، قاعدين نخسروا في سنوات. اليوم مازالت اذا كان تقولوا عام 2026 صعيب معناها تتصلح الوضع هذا حسب ما قاعدين نشوفه، دونك انت باش تدخل عام 2027، عام 2027 باش تدخل عام جديد وعندك مجموعة من المشاريع المعطلة، عندك كما طرحت انت زاد كيف سي لسعد دراسات اليوم معطلة، اليوم هذا الكل قاعد تخسر فيه الوقت وقاعدين المواطنين قاعدين يعيشوا في نفس الوضعية بشكل يومي. اليوم المواطن كيفاش انت تنجم تصبر وتقول راهو فما اشغال وفما دراسات قاعدة تصير وفما دراسات معمقة قاعدة تصير على مستوى المنطقة، وقت اللي هو اليوم كل يوم يصبح ويمسي على نفس الوضعية ذيك وعلى نفس الحالة ذيك متاع الطرقات، معناتها الحفرة كبيرة برشا، تخيل انت كهرباء تتعدى غاديك تروح على ذي من خلال تصاور هذا الواقع على الحي اللي ننقلوا فيه معناتها.
0: عواطف راهو فما حاجه اللي فما راهو مش مواطنين كل تعرف الحكايه كيف هذايا، مش مواطنين كل مواطن يقول لك راهو باش يبدا معناتها فما مشروع يقول لك راهو كيما كنت تحكي انت راهو هو مشروع نتاع التهذيب والتجديد العمراني اللي خذته وكاله التجديد والتهذيب العمراني تدخل به.
1: ما نعرفش انقطع الاتصال بسي لسعد، ماش معانا سي لسعد لو تسمع فينا؟ بيه اوكي نعاودوا نتصلوا بسي لسعد، نعاودوا نتصلوا بسي لسعد الفرجيني. دونك كما سمعتوا نحكيوا على وضعيه حي المنار، الطريق بليتو النهج هذا والبنيه التحتيه اليوم وكيف زاد كما طرح سي لسعد قال فما برنامج تهذيب وتجديد عمراني من عام 2012، دونك وضعيه حي المنار يقول انه كل السلطات المعنيه على علم على دراية باللي صاير اليوم في حي المنار، ولكن نحكيه على الوضع مازال متواصل في هذا النهج. زي ده كيف حي السنترا اللي لحقيقة فيها تجمعات سكانية مهمة برشا، زوز أحياء هذية بمعتمدية أوتيك وش نحكيه عليهم لحقيقة بكثر تفاصيل. في آخر تصريح لوزير البيئة تحدث وقال أنه بش يصير بناء محطة للتطهير بمعتمدية أوتيك، كلام حلو برشا محليه فرحنا، ولكن السؤال المطروح وقتاش باش يصير التطبيق. رجعنا سي لسعد الفرجاني. دونك سي لسعد كنت تحكي على التشكيات نتاع المواطنين وتفاعل المواطنين مع تاخر المشاريع على مستوى الانهج هذيا.
0: كما قلت لك عواطف انا كما حكيت انت راهو مشروع نتاع حي المنار نتاع المشروع اللي تلخذته لاروي معناتها في حي المنار من 2018. من 2018 المشروع هذا معناتها موجود تعطل على اساس انه ناس معناتها ما تنجمش تخدم مشروع من غير ناس معناتها تكسر تعمل ناس. هذا الاشكال توا مواطن كي يبدا يقول لك راه اليوم يبدا غدوه يولي يفقد الثقه، ما عادش يقول لك راه كما قلت انت معناتها اذا كانت تعطل ديما وراه السوم اللي باش تخدم به انت في 2018 مش السوم اللي تخدم به في 2027 معناتها باش تولي التكاليف اكثر معناتها من اللي انت باش تخدم به اليوم. هذا اليوم احنا شكون احنا من بكري دعوه انه على اساس انه تسريع في الدراسه نتاع محطه التطهير. اذا كان نشوفوا احنا يقول لك راه متعطله بمحطه التطهير، معناتها اذا كان توفى دراسه ومعناتها تقدم المناقصه معناتها باش نقدموا هذا نتاعو في مناقصه المحطه التطهير، راه الاشكال كله يتم، معناتها كله يتم. هانا نستناه واحنا ونتبعه اكيد، ورانا احنا ديما موجودين ديما نتبعوا في الاخبار نتاع حي المناري عواطف ونشوفوا. كما قلت انت راهو المواطن كي يبدا معناتها مش هو ملم بالواقعه هذه كله بالاحداث هذه كل مي هو ما يفهم حتى شيء. كان كي راه الماكينه تبدا تخدم يقول لك سير راهو المشروع بدا، راهو المشروع بدا، معناتها هذاك هو تو المواطن على جديد معناتها فما تفاصيل اللي هو ما يعرفهاش ما يفهمهاش معناتها ما يتبعهاش. يقول لك انا نحب باليوم نخرج نلقى معناتها كياس مريجل، نلقى معناتها تروتوار، نلقى معناتها التنوير العمومي، نلقى معناتها ما نقتصش في الاوحال وفي الشتاء معناتها تتعبى لي داري بالماء. هذا كله المواطن هو شنو طالب. وحاجات كما قلت انت عواطف راه حاجات ماهيش صحيح معناتها ممكن، لكن راه اذا كان انت قاعد تزيد راه الحي قاعد يزيد، التجمع السكني قاعد يزيد، السلع قاعد تزيد، معناتها اذا كان انت شوف الاعتمادات الماليه اللي باش تخدم بها في 2018 ماهيش بعيده اللي باش تخدم بها في 2027 و2028. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله المشروع هذا يا عواطف في رانور ان شاء الله معناتها المعاناه نتاع اهالينا كلها معناتها في حي المنار معناتها على الاقل تخف عليهم شويه ونشوفوا حاجه جميله حاجه مزيانه برشا في حي المنار.
1: وتبقى نقطه استفهام يا سي لسعد تطرح علاش من عام 2018 لتو 2026 ما قدمنا حتى نقطه على مستوى المشروع هذا؟
0: اكيد اكيد مازال ما فما حتى شيء. عاش قلت لك انا عاود فرا المواطن ما يصدق اللي ما يرى الماكينات ويرى المقابل جاب الماتريال وبدا يخدم. راه هذه كل تفاصيل نحكيو فيها احنا، راه تفاصيل هما يهموش يهمو كان معناتها يحب الاشغال يشوف غدوه كما قلت لك يخرج يلقى كياس ومعناتها يشوف يتعدى في ظروف طيبه ويتعدى معناتها يعيش في ظروف طيبه وممتازه جدا كغيره من بقيه العمادات في معناتها اللي توجي. اليوم زاد نفس الحكايه الاشكال تعاني فما اشكال اخر في حي سنترا، حي تجمع سكني كبير هذا في وتيكه جديده معناتها راهو هذايا وزيد حي سنترا راهو فما طريق يتعدى منه 69 معناتها جهوي على 69 الرابطه بين راس الجبل وتيكه يعني برشا معناتها الموفمون هذاك وتعملوا فيه للدودان من غير إضاءة. راه تعرف أنت الدودان من غير إضاءة في الليل وتلقى خلينا نقول احنا مسمينه مسلك فلاح مسلك سياحي معناتها الناس تتعدى منه معناتها للبحورات كلها تمشي تاع ولاية منزار تمشي له. هذا الدودان هذوك ما فماش إنارة راه الطريق هذا أوبراتيك لازم يكون معناتها واحنا كنا وادعين كنا راه 69 يلزموا فيه الموقع الأثري بيوتي وفيه المتحف الأثري بيوتي وفيه معناتها منطقة سنترا وفيه أيضا زادة في وقت المنطقة هذه تعدوا منها برشا كراب يمشيوا للشطوط نتاعنا في ولاية منزار. راهو اليوم بالحق راهو الدعوة مريحة قال لك يا خويا حي راه فما طريق يا تعرفين عليها انه عبد الرحمن سابقا معناتها راهو قدام المدرسه الابتدائيه معناتها تصب المطر راهو كله يتعبى بالحفار ويتعبى بالماء معناتها تشوف المنظر انه الوليدات حاطين ياجورات ومتعدين معناتها مش عارفين مواديهم للمدرسه معناتها منظر بالحق ما نحبوش الراهو. احنا تويكا في 2027 و2026 ما نحبوش الراهو، راهو يحبوا تو في مليون مطالب اهالي السنتر يقول لك يا خويا تدخل لتهيئه على الاقل الحي هذا صحيح منطقه فلاحيه فيها العديد من المشاكل الفلاحيه اللي تخدم البعض لكن الكثير منها ما تخدمش. راهو اليوم الحي هذا طالبوا على الاقل حي رغم حتى التجمع السكني فيه كبير برشا مضطرب للمواطنين وانا والشوارع اللي فيه معناتها واضحين ماهمش شكل كبار برشا ماهمش شكل معناتها نقولوا احنا ممكن فيهم برشا لكن هذا واقع يلزمك باش تدخل فيه كبلديه ولا كمجلس جهوي يلزمك حي السنتر هذا تدخل فيه تقريبا الحاجه.
1: فما اشغال على مستوى حي السنتر فما خدمه على غير حي المنار ولا لا؟
0: لا لا
1: ما فماش مش مبرمجه معايا اصلا
0: ما فماش حتى برنامج ما فماش عواد ما فماش
1: من وقتاش هي المعاناه سي لسعد؟
0: هي عندها مده عندها مده عواد عندها برشا احنا نقعدوا نستناو حتى اللي تكثر المشاكل وتكثر معناتها الاحتياجات وتولي حتى الاسعار تولي اكثر وتزيد. اليوم بالحق حتى بلديه توتيك راهي مطالبه ان على الاقل برمج معناتها بعض الطرقات وانهج وماهوش معناتها منطقه السنترا بيوتيك جديده على الاقل نشوفوا كيف حي يكون لائق وحي يكون باهي والتسريع طويل خاصه في الاماره العموميه.
1: ايه طبعا باش يدخل معناتها حي سنترا باش تصير معناتها فيه الدراسه نستناو دراسه نستناو معناتها تصير بطبيعه الحال تتحل اشغال وبعد نقعدوا نستناو ونقعدوا نستناو كيما استنينا في حي المنار واستنينا الاشغال نستناو زاد كيف في حي سنترا كنقعدوا معناتها ديما نستناو ساعه قبل كل شيء. احنا تو على مستوى حي سنترا ما عندناش حتى شيء معناتها جديد دوك نستناو تصير معناتها اشغال نستناو تصير دراسه نستناو زاد كيف تصير بتا اذا كان فما حاجه معناتها مطلوبه على مستوى حي السنترا وبعدها نقدر نستنى بطبيعة الحال، ونعرف يعني هو شكون الحي اللي باش يسبق الحي الاخر، سواء حي المنار ولا حي السنترا. وتوليكا حسب ما تحكي انت سي لسعد، زوز احياء اليوم بحاجة ماسة لتدخل عاجل، وانه نشوفوا الاشغال تصير على ارض الواقع في اقرب وقت. سي لسعد
0: اكيد عواطف، اكيد ان شاء الله نشوفوهم، ان شاء الله في اقرب وقت نشوفوهم يا عواطف، ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكر كبير لك، يعطيك الصحه، شكرا، ميرسي بوكو. زميلنا سي لسعد الفرجاني حكينا على زوز انهجه مهمه برشا بمعتمدي توتيك، وحكينا زاده كيف على تشكيات المواطنين بنهجي المنار والسنترا، نهج وحي السنترا، الطريق اللي قدامه مدرسه، وزاده كيف تجمع سكاني كبير برشا، ما هو ما فيهوش اضاءه، ويعتبر زاده مسلك سياحي، وبيزاغ انه مسلك سياحي كبير ما فيهوش إضاءة، لأنه اليوم نحكيه على أهم المعالم التاريخية موجودة في معتمدية أوتيك، موجودة في هذا النهج والحي، ولكن حسب ما يقول زميلنا الأسعد الفرجاني ما فماش اليوم إضاءة وما فماش إنارة، ومطالب الحقيقة بضرورة إلى هذا الموضوع الأهمية القصوى. نقود ديما في متابعة المختلف النقاط اللي نطرحوها في برنامج برنامج لازم مع زملائنا المراسلين على عين المكان. شكرا لكم أنتم على الاستماع، بعد شوية باش نطرحوا زوز نقاط مهمين بمعتمدية الوزارة الجنوبية. البداية بعد شوية باش تكون حول غلق مدرسة الماتلين الابتدائية وتلمذات اللي مشيوا للإعدادي وقاعدين يواجهوا في مشاكل كبيرة برشا مع مشاكل تفاقم أزمة النقل، وزيدا باش نحكيوا على مشاكل حي برج الجباري، المشكلة ذي اللي عاني اليوم الحقيقة تردي على مستوى البنية التحتية، نحكيوا فيهم بأكثر تفاصيل. برنامجكم لازم الخط مفتوح أمام الجميع، 31 10 98. شكرا لكم على الاستماع.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج
2: ايكور لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
4: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
5: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygene.ti على www.radiooxygene.ti.
6: اكسجين اف ام
7: اكسجين اف ام بالصوت العالي.
6: بالصوت العالي.
8: اخبار اكسجين اف ام.
9: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي تنظم جمعية إرادة لأطفال التوحد ببنزرت نهار السبت 17 أكتوبر الجاري جلسة حوارية مع الأولياء حول إدارة الأزمات السلوكية لدى الطفل التوحدي. نشط والمختصة النفسية نجاة برحومة عمار وهذا بفضاء صديق الشباب ببنزرت بداية من مطلة ثمت العشية وهذا نهار السبت 17 أكتوبر. ولمكافحة داء الكلب تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت في معتمدية أوتيك من اليوم حتى نهار الخميس 15 أكتوبر وفي منتهى في منطقة المبطوح خيمة لتلقيح القطط والكلاب كما تتواصل الحملة في معتمدية سجنان وفي منطقة الحشاشنة من اليوم حتى نهار 21 أكتوبر الجاري وتكون الخيمة البيطرية لتلقيح الكلاب والقطط وللتوعية من خطورة داء الكلب وطرق التوقي منه كما تتواصل الحملة في مختلف معتمدية ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر تحتضن أحد الفضاءات قرب قصر بلدية جومين يوم الشطرنج في جومين وهذا غدوة 14 أكتوبر الجاري من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي والتنشيط الثقافي بجومين بهدف الرقي بالمستوى الثقافي والفكري بالجهة تدخل له مسابقات تنافسية مثيرة لعشاق ومهارات لعبة الذكاء وفيها حصص شرح أساسيات لعبة الشطرنج للمبتدئين والراغبين في تعلم قواعد اللعبة بإشراف خبراء والتلاقي والحوار وتعزيز روح التنافس الشريف وبناء جيل واعي ومفكر وذلك بحضور الحكم الدولي في لعبة الشطرنج وخبير التحكيم والتدريب السيد محمد علي بقتاش حسب ما أفادنا بها الزميل محمد الهادي البكوري. وفي الشأن الثقافي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وأحياء لذكرى 63 لعيد الجلاء 15 أكتوبر نظم دار الثقافة غار الملح تظاهرة ألوان من ذاكرة الوطن على مدى 3 أيام من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري حسب ما أفادنا بها الزميل محمد علي المرالي. وبمناسبة الاحتفال بذكرى 63 لعيد الجلاء نظم دار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن تظاهرة ثقافية تحت عنوان الجلاء فرحة الأجيال وذلك يومي 15 و16 أكتوبر الجاري حسب ما أفادنا بها زميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني وبمناسبة ذكرى 63 لعيد الجلاء أصدر رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد عفو عن 2288 محكوم عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجين. كما أسدى رئيس الدولة التونسية تعليمات بتمتيع 424 سجين بالسراح الشرطي. وفي موضوع آخر أدانت تونس وعبرت عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد الهجمات المتكررة اللي استهدفت عدد من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس أن الاعتداءات اللي طالت أراضي المملكة العربية السعودية تعد انتهاك واضح وخطير لسيادتها وسلامة أراضيها مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدرتها للخطر. هذا وجددت تونس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وأيدت جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وشددت تونس على رفضها القطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة لتمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة العربية واستقرارها. كما دعت تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة وخفض التوتر وتجنب كل أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإفشال كل الترتيبات والمخططات الرامية إلى إثارة الانقسامات ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة حسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي موضوع آخر اتفق وزير الصحة التونسي دكتور مصطفى الفرجاني خلال اللقاء الجمعة البارح برئيس التحالف الألماني للصحة رولاند هوغدي على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم صنيعي الأدوية والمعدات والتقنية الطبية وذلك خلال سنة 2027. وجاء في بلاغ لوزارة الصحة أن اللقاء اللي ركز بالخصوص على بحث سبل تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين في المجال الصحي تعرض إلى مسألة تشجيع الاستثمار الألماني في تونس ونقل التكنولوجيا والخبرات ودعم للسيادة الدوائية والاستفادة من التجربة التونسية في المستشفى الرقمي وتطوير التعاون فيها إلى جانب تبادل الخبرات وتنمية كفاءات القطاع الصحي. وفي شأن آخر أكد السيد محمود السماري نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن القطاع الفلاحي في جهة سيدي بوزيد يشكو العديد من النقائص والصعوبات خاصة الضيعات الفلاحية الدولية والطرق إلى أن صابة الزيتون للموسم الماضي بقيت على رؤوس الأشجار ووقع جني المحصول في شهر مارس وهي فترة متأخرة جدا مما تسبب في ضرر كبير لأشجار الزيتين في سيدي بوزيد. كما أشار في نفس الإطار لأنه توجد في معتمدية منزل بوزيان ضيعة عمران وهي تحتوي على أكثر من 9000 أصل زيتون مع غياب مياه الري وأشار إلى أن وضعية هذه الضيعة مزرية جدا إلى جانب ضيعة ثانية تحتوي على 6000 أصل زيتون وتعيش نفس الإشكال. ونوه نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالعديد من الإشكاليات بسبب عدم امتلاك المتسكنين لشهادة ملكية رغم تصرفهم في العقارات منذ أكثر من 40 عاما. هذا ودعا السلطة المعنية للتدخل العاجل والتسهيل الإجراءات القانونية حتى ينتفع المتسكنين وتستغل هذه الأراضي والعقارات على الوجه الأكمل وفقا لترتيب القانون الدولة. وفي موضوع آخر، انعقدت البارح بمقر ديوان تربية المشية وتوفير المرعى جلسة عمل خصصت للنظر في مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج، بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة. وعلى الصعيد الدولي، تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية المطالبة بتحسين الأوضاع التعليمية. وفيما تتواصل هذه التحركات، تأمل الحكومة الفرنسية أن يعود الهدوء مع اقتراب موعد العطلة المدرسية. وإن قال اتحاد الطلاب عبر منصة إكس أنهم لا يصغون إلينا، لذا سنواجههم، بينما تطالب منظمات طلابية فرنسية من المدارس الثانوية والجامعات بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي منذ عدة أيام. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر البارح في الليل أنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق، وأضاف أن موسكو وبكين لديهما الكثير لتخسراه إذا أقدمتا على تقديم الدعم لطهران. واعتقلت الشرطة الهندية اليوم عدد من قادة حركة الصراصير الشبابية خلال احتجاجات في العاصمة نيودلهي، تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية تعديلات مثيرة للجدل في قائمة الناخبين. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت البارح سفينة يشتبه في أنها تبحر تحت علم مزيف متورطة في عملية نقل وقود إلى الجنوب من جزيرة لارينيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم 13 أكتوبر 2026 مغشت بسحب أحيانا كثيفة، وبالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي للبلاد التونسية. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل التونسية. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء والمربين إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائنا التلاميذ داخل المؤسسة التربوية وفي محيطها، تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر منها العنف وظاهرة استهلاك المخدرات. بسلامة وفي الأمان.
6: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: لازم على اكسجين افام. ما في ساعة 45 دقيقة. مرحبا مرحبا، شكرا لكم على اختيار مشاهدي اذاعة اكسجين افام. نحكيو على منطقة المتلين، وخاصة خلينا نحكيو على الحكاية كيفاش بدات من الاول، بعد ما مطالب الحقيقة كبيرة كبيرة برشا تعديت حتى على مشاهدي اذاعة اكسجين افام من العودة المدرسية نتاع الناول. واحنا نحكيو على الوضعية المزرية نتاع المدرسة الابتدائية بالمتلين. النتيجة اليوم المدرسة الابتدائية بالمثلين عفوا اليوم ماهيش قادرة انها تستقبل التلاميذ للسنة الدراسية لعام 2026-2027. اليوم اختاروا انهم يوزعوهم على مدرسة اعدادية. المدرسة الاعدادية ذي في وضعية ماهيش لائقة. اليوم الاولياء يقول لك انه مانيش متهنين على صغانا، اليوم ما فماش عسيس، ما فماش منظف، ونعرفوا اكثر التفاصيل وزادة كيف معاناة اخرى تتفق مع المعاناة متاع المدرسة، واللي هي يقولوا انه اليوم النقل الريفي ما يطلعش منطقة المثلين، ونعانيين في مشكل كبير برشا على مستوى منطقة المثلين. التفاصيل أكثر باش نتعرفوا عليها مع مدام منى بن حريد من منطقة المثلين. صباح الأنوار، مرحبا بك مدام منى.
3: صباح الخير، بارك الله فيكم.
2: مرحبا بيه مدام منى. دونك بالنسبة خلينا نبدأ نرجع معاك ال 15 سبتمبر 2026. دونك في العودة المدرسية تم إعلامكم إنه اليوم المدرسة غير قادرة إنها تستقبل التلميذات، وتم تحويلهم للمدرسة الإعدادية اللي هي تشوفوا أنتم الظروف متاعها ما هيش ملائمة.
3: هي المدرسة ظروفها يعني الحق مايش ملائمة. من قبل كان حطونا يعني مخلطين مع المراهقين وفي الإعدادية، والوضع هيك ما ساعدنيش. عطلونا يعني تخصيه خصوها لتنزيتنا كل شيء. أما تويكا مشكلتنا يعني بليش حارس وبليش منظف، يعني بتجيش وضعية هكيك يعني تلم ده تولتات يعني ومدرسة ما مش متنظافش وكل شيء، يعني مشكلة هذي. وبليش عطيس يعني فماش حارس يعني يحرس الدخول والخروج، كون تخلش كون خرج شاش الأبرار، يعني هذي وضعية يعني تقلق. وفي نفس الوقت احنا يعني مشكلتنا الوحيدة اللي احنا ده مدرستنا ده ما نحبوش نخسوها، يعني كيف ضروها هكيك يعني قاعدة يعني خراب هكيك، يعني ما قلوبنا تجعنا يعني على مدرستنا. نحبوا احنا ديما جرينا عليها الحكاية كل شيء، ديما قاعدين نعملوا في نداءات وكل شيء، اما طبعا نحبوا نشوفوا يعني يعني نشوفوا بداية الاشغال باش نتهني وباش يعني نطمنوا.
2: مدام مونيك شنو كانت الاجابة وقت اللي تحدثتوا على المشكلة متاع المدرسة قبل العودة المدرسية؟
3: يعني يقولون يعني ها باش نعملوا لكم، ها باش نقدوا لكم، ها باش نجيبوا لكم منظف، ها باش نجيبوا ما
2: فماش. نسأل فيك على المدرسة الابتدائية متاع المثلين قبل معناتها ما يتم معناتها تحويلهم للمدرسة الإعدادية، قبل وقت اللي انتم حكيتوا قلتوا الوضعية ماهيش مناسبة وماهيش ملائمة، وتعدت برشا على مشاهدة إذاعة أكسجين أفام، وشفنا تصور المؤلمة الحقيقة بتاع المدرسة الإبتدائية بتاع المثلين في الوقت ذاك. شنو كان الرد والتجاوب معاكم؟
3: رد قالونا يعني يلزمها وقت وإجراءات وتاخد برشا وقت يعني باش يخصوا لها ميزانية وباش يقيسوا باش يعملوا يعني برشا حاجات إجراءات، فهمت؟ هكا وتوا يعني قالونا هذيك الحالة المؤقتة. وبالنسبة للتشكيات نتاعنا يعني على الوضع اللي هما مخلط الاختلاط وكل شيء، عملونا الحل هذيك يعني مؤقت. يعني احنا تو يعني
2: اليوم مدام الحل الحل نتاع شنو؟
3: الحل اللي حطونا خاصونا ركن يعني من المعهد، وهذاك خاص يعني بالتلاميذ الابتدائي وحدهم.
2: وكيفاش الوضعية بالضبط؟ معناتها فما أقسام تسعة اليوم العدد نتاع التلاميذ نتاع المدرسة، كيفاش الوضعية؟ أصفر هنا مدام.
3: الوضعية طبعا ثلاثة أقسام وعملوا لهم يعني ساحة خاصة بيهم وكل شيء، يعني وحدهم ما عادش مخلطين يعني هذا الأخرين.
2: باهي.
3: هيك نعم بلاش يعني بلاش منظف وبلاش حارس يعني وحدهم.
2: بيه دونك هذه الوضعية اللي لقيتوا روحكم موجودين فيها وأغرمتوا معناتها أنكم تلقوا روحكم اليوم في الوضعية هذه. دونك ثلاثة أقسام تم فصل معناتها تلميذات على تلاميذ المدارس الإعدادية، ولكن برشا أولياء يقول لك اليوم الوضعية ماهيش مناسبة، خاصة كيف ما يلقاوش اليوم عامل نظافة، شكون معناتها عساس قاعد يحرس في تلميذات هذوما، وزاد كيف الإطار التربوي بالمدرسة. مشكل آخر كبير برشا مدام على مستوى منطقة المثلين، وكنتم زادة أنتم طلبتوا بوقفة احتجاجية سلمية بمنطقة المثلين، طلبتوا فيها بضرورة معناتها تهيئة المدرسة متاع الابتدائية متاع المثلين، وزاد كيف على مستوى النقل. اليوم عندكم مشكل مدام منى على مستوى النقل. كيفاش نحكينا
3: على مستوى النقل؟ احنا ديما نعانيو في المثلين، ما عندناش يعني نقل خاص بينا، يعني يجينا يدخلنا الحومه لهنا. عندنا احنا ناخذوا الكيران مثلا تعديوا علينا كار سنجلة، كار بالشاطر، وكار بميعوف. يعني ماهيش خاصه بالمثلين، يعني اللي بشارقه بلاصه يلقى ما كانش يقعد فما حتى يجي النقل. النقل نتاعنا شنو عمل؟ كان عندنا نقل خاص بينا، شو يعمل النقل نتاعنا؟ نقل نتاعنا ولا يحب يعبي من المناطق القريبه لوسط البلاد باش يرجع يسعى ويعني وقتنا نقعدوا يعني حتى ايش يكمل هو يعني العبيد اللي القراب، وبعد
2: ما يوصلش للمثلين قبل المثلين ويرجع، معناتها يعبي من غير يرجع ما طلبكمش.
3: ايه وبالاخص وقت الضوء، وقت الصباح، وقت الخدامه، وقت التلامذه، وقت يعني كان تجي وتشوفوا العبيد في الوقت هذاك من السبعه حتى الثمانيه تلقى العبيد بالآلية
2: فتستنى. نحب نحكي معناتها خلينا نبدا بالنقل العمومي، الكيران ما يقفلكمش معناتها؟ طبعا عندك بالشاطر ورسنجلة وماما وبنيعوف، معناتها هذوما ما يقفلكمش؟
3: يقفوا وقت اللي يبدا هو معبي الكار، معبي على الاخر شنو باش يعمل، اللي باش ينجم يطلع فينو يقعد فما يستنى حتى النقل باش تجي. بالاخص التلامذة مكثريتهم يركبوا في النقل اكثر من الكار.
2: بيه دونك شنو مطالبكم مدام منى؟ شنو المطالب نتاعكم اللي طالبينها اهلي منطقه المثلين؟
3: اهلي منطقه المثلين اول حاجه نحبوا نشوفوا وقتاش باش تبدا الاشغال في المدرسه نتاعنا، وخاطر ما عادش نجموا نشوفوها هكاك قاعده خارجه، وفما برشا عبيد قاعده تعاني ردا من البعد توا كي حطوهم بحد المعهد، يعني بعيد عليهم، وفما نساء تعدي بنهار كامل وهم يوصلوا في اولادهم ويقعدوا يستناهم حتى يروحوا، وناس تجي من التلة، وناس تجي من المنزل زين، وناس تجي من الفجة، يعديوا نهار كامل نعرفهم بسي وقعدوا يعني باش يقبوا ليدهم. نحبوا باش تبدأ الأشغال متاعنا والأشغال متاع مدرستنا، نحبوا حاجة يعني رسمية باش نطمنوا. بالنسبة للنقل يلزمنا يا إما يعملونا كار خاصة بالمثلين، خاصة بينا تدخلنا للحومة لهنا خاصة بولاد المثلين والناس اللي تسكن في المثلين المواطنين، وإلا يشوفون حل مع جميعة النقل هذوما، يشوفوا لهم يحكيوا معاهم يعني يشوفوا كيفاش علاش معاش يوصلونا لهنا، يعني مش العبيد تمشي مخر الخدمة نتاعهم، ناس تمشي رتار للقراية للسيات، ترسي لهم في البيئة وترسي لهم، يعني برشا مشاكل بصراحة يوميا راي الحكاية.
2: وزادة كيف ممكن حتى يكون مقترح انه تصير زادة تعزيز على مستوى السفرات كذا، كان ابن عوف كيف بالشاطر، معناتها الكيران اللي تطلع وتتعدى على المثلين وقت اللي تصير معناتها تعزيز على مستوى الاسطول، نتصور يكون يفي بالحاجة مدام
3: صحيح. فما برشا نقص في حكاية ترانسبورة في الخط هذية، برشا ناس تعاني سواء في المثلين سواء في الخط متاع التلة يظهلي ولا بالشاطر، إذا فما نقص كبير العبيد قاعدة تعاني في، يعني ناس تقلقت في خدمها في قرايتها في يوميا المعاناة.
2: فوالا دونك صوتك وصل مدام منى بن حريد، نشكرك برشا، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. دونك نحكيو على على مشكل كبير بمنطقة المثلين تابع لمعتمدية بنزرت الجنوبية. دونك البداية الأهالي عملوا هاشتاج صلح المدرسة. اليوم الأهالي يحبوا مدرستهم بمنطقة المثلين، يحبوها في وضعية باهية وملائمة أنها تستقبل تليم ذات. يحسوا أنه من الظلم بالحق أنه المدرسة تقعد بالحالة هذيك، يخرجوا منها تليم ذات وتتسكر ويمشي، ومعناتها يلتجؤوا لحل وقتي وترقية وقت اللي اليوم ما نش عارفين وقتاش باش تصير الأشغال على مستوى مدرسة المثلين. شفنا تصاور الحقيقة موجعة وتبكي، معناتها أسوار معناتها خايخة. نحكي بزيد اليوم فما الشق معناتها مشقق، معناتها الحيط كاغيمون اليوم ماهوش ملائم أصلا أنه باش يستقبل التليم ذات، والوضعية ذي الترقيعية ماهيش يبدو لي مرضية برشا أولياء. ونزيدوها زيدا كيف كيف المشكل متاع النقل اللي يقولوا أنه إحنا رانا نتعذبوا بشكل يومي في منطقة المثلين اليوم باش نتحصلوا على حقنا في النقل. شنو نقدو نتبعوا مشكل منطقة المثلين، وباش نقدو زادا نتابعوا مختلف النقاط اللي ديما نطرحوها في برنامج لازم لازم بعد شوية زادا باش كيف كيف باش نحكيو في موضوع لا يقل أهمية عن بقية المواضيع اللي طرحناها. نحكيو على بنزرت الجنوبية وباش نحكيو على برج الجباري والمشكل متاع الطريق ونهج برج الجباري. تقعدوا معنا لحظات وراجعين.
4: لازم على أكسجين أفان. كي قنطرتها تتحل أكسد غير الملح وتيك ماتر ولا رأس جبل سبوتنيتيك وليوبور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان للمشاعر. تحبك اكسجين افهم.

0: لازم
1: على أكسجين أفعل ماذا ساعتين وعشرة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نحكي ومازلنا باقين في معطل ديد بنزرة الجنوبية، لكن جنازوكم الحي الجبري منطقة بنينة فعل المشكل القديم الجديد هذا متاع تعبيدة الطريق، معاناة الحقيقة يومية وكبيرة برش ينقلوا هنا المواطنين والمواطنات عبر الموجات تاع أكسجين أفعل. باش يعطينا أكثر تفاصيل ويعطينا الصورة الإذاعية وشنو وصير على مستوى منطقة برج الجبالي سي عبد العزيز العباسي. أهلا وسهلا سي عبد العزيز، مرحبا.
2: عسلامة وقتي، مرحبا عسلامة.
1: مرحبا بك. دونك نحكي على مشكل اليوم بعد ما قلنا انه بدات الاشغال، لكن يظل لي اليوم المواطنين ما همش راضين على النسق نتاع الاشغال اللي صاير على مستوى برج الجبالي.
2: اكيد جدا الاشغال المواطنين ما همش راضين على النسق نتاع تقدم الاشغال. راك تشوف اللي جاء شكون عاين وشاف الحاله المقاول قاعد يمشي بنسق بطيء جدا لا ترتقي لانها باش تكون اشغال. راك تشوف اللي الحاله الوضعيه كيفاش على العباد، فما شكون اللي بطل خدمته النهار هذا باش قاعد يسعى يهز يوصف اولاده للمكتب ويهاب وياب، معناها تتكلم على اقل شيء 6-7 مرات في النهار ماشي جاي على المدرسه باش معناها يوصلوا على الطبع. وقت عارف انت العباد اللي هنا متساكنين معناها كي ما يخدمش الظروف اللي كيفاش هو يا هو يا مرته معناها مش توصل لك شمس.
1: قاعدين نتفرجوا في اللايف ستريمينج بالتزامن مع حديثك سي عبد العزيز، نحكيو على الفيديو اللي قاعد يظهر على الباج اوفيسيال اوكسيجين اف ام اوكسيجين تونيزي، وين غاديك تنجموا تشوفوا. وميرسي بوكو الزملاء اللي كانوا موجودين على عين المكان وعينونا الوضعيه على مستوى منطقه برج الجبالي. دونك الوضعيه على عينيكم قاعدين تشوفوا اليوم النهج نتاع منطقه برج الجبالي، كيفاش اليوم الوح الموجود في كل بلاصه، كيفاش اليوم برك المياه موجودة على مستوى النهج. سي عبد العزيز،
2: مستنقعات معناها مستنقعات وبرك نتاع ماء وخشاش معناها في مستوى سنة أولى ماشي جاي على المدرسة. حكيت ديستونس تاع أقل من كيلومتر، ينجم الكرتابة شنو فيها؟ الكرتابة أقل شيء 15 كيلو، ومع الطبع اللي ماشي كبير عباد معناها معاناة بالحق، معاناة كمان.

0: حبيت بطل تخدمها. انا نحكي لك فهم شكون هي النارات اللي معناها في المقص على خدمته وخاطر عنده مرته وانا تخدم وهو يخدم واحد منهم تلز باش واحد منهم يبقى يوصل صغار ويهز ويجيب ينحي يهز ينهز ويهز ويعملها حاجه قديمه نقولوا احنا بوت ولا حاجه قديمه وقت يوصل على الباب المكتب يبدل حاجه اخرى حاجه نظيفه يدخل بها معناها ماشي جاي بطل تخدمها عبيد ما طالبين حد شيء. احنا المسق نتاع الاشغال بطيء جدا يا اخوي يسرع في الاشغال عمنا وتعدلنا عام مرار سنة ظهر فيها مرين عليه رسول الله هكا ما طالبين شيء. احنا اقل من ديستونس اقل من كيلومتر راهي
1: الاشغال كيفاش يا عبد العزيز كيفاش الاشغال بالضبط كيفاش سايره الاشغال
0: صار مسار جراتاج معناها نتاع الطبقه معناها العلويه نتاع التراب فهمتني ومن بعد على اساس نستناو احنا في بالنا الايمات هذا مش تكون اشغال معناها سريعه يسرعونا خاطر الميتيو قاعده تهبط راهي فما مطر وعلى فما مطر باش يسرعوا على اساس يحطوا لنا الطبقه الاولى نتاع الكومباكتاج هذيك نتاع اللي مش تطير نتاع الطوفونو ليش على الاقل العبيد تفك العزله اللي عنده دراجه ناريه يتنقل واللي عنده كهرباء يتنقل واللي على ساقيه يتنقل ما صار شيء الموضوع هذا ما كان مثل منه حتى شيء يخلط مره يجيب لنا كاميون مكسر يا اخي انت كاميونك مكسر وما يرتقيش يا اخويا انت يكري جرار فما جرار يقوم بالخدمه هذه يكريه ولا يجيب انت مقاول راضي بالاشغال عارف روحك علاش قادم ليش تكري جرار ولا تكري حاجه تتواصل بيه في السلعه معناها ما تخليش مش تقول هو انا كاميون مكسر وكاميون ما انا ما يجيبش يخدم في الظروف نتاع الطبعه انت قاري معناها قاري حسابك قادم على كل شيء
1: وزاد كيف على مستوى الاعوان سي عبد العزيز على مستوى الاعوان قداش من عام يون معاون تاع تبان المقاوله قاعدين يخدموا على مستوى الاشغال
0: على مستوى الاعوان عندك شوفير نتاع شحنه وعندك سائق كيف نقول احنا بوكلان تراكتو بالي هذيك وعندك زوز اعوان ولا ثلاثه نتاع مانيفريه معناها نتاع حاجه باليد مش مشانتي راك تشوف انت واحدة عليه عملوا تويك الأشغال أقل شيء عنده عام وثلاث شهور ولا أكثر من جويليا بديت من جويليا لجويليا عام واحدة تويك في الصبح في الديز في أكتوبر وعملوا قعدنا عام بالليل عاملين يا رسول الله هو قضاء وقدر بيد ربي هي صارت لنا احنا مصيبة لهنا ايش نعملوا فيها؟ لو هو كيفاش تتدخل العباد لهنا باش تجيك مصيبة تجيك شكون يمرض في الليل امرأة أنصان معناها تشدها حس تتنقل جينا شكون اخوي يلزمها تدخل معناها نتاع حمايه مدنيه اي صار تصير اخي صريب الحكايه هذه من الواقع اللي نعيشوا فيه هي كيفاش نعملوا احنا مثلا يلزمها تدخل نتاع حمايه مدنيه نقعد ولا هنا تشعل ديارنا وخدمنا احنا معاش نخدم
1: نذكروا ان النهجه دي بعيد على الطريق الرئيسي نتاع بني نافع النهجه دي بعيد على سي عبد العزيز على النهجه الرئيسي
0: اسمعني يا مدام اخضر ريت المكتب بتاع حفر مر المكتبة الجديدة لك تحفر مر المواد ديستونس ما فماش اقل من كيلومتر هذا هو الشريان نتاع برج الجباري الطريق هذا الا كان تريقل وتتسرع الامور هذا هو الشريان نتاع برج الجباري اذا كان تريقل الطريق هذا تتفك العزلة فهمتني خاطر احنا تويك محاصرين الطريق الاخر ما نحكيوش عليه انا نحكو على الطريق اللي يطلع ديريكت من مقهى سمر ديريكت هذاك وقت توصل احنا للمدرسة المكتب هذاك حفر مر من المكتب حتىش الاخر الناج معناها ديستونس اقل من كيلومتر صدقني يكون 700 تاع نص كيلومتر ما تفوتش انا في بارك تويك برشا مزودين معنا برشا مزودين حتى على تعمل العطريات تاع مواد غذائيه هربوا شعبان باش تسكر مورد الرزق نتاعها علاش رسول الله في بارك الصباح جاء الخباز كلمة ما ندخلش انا عباد هذيك ناس تريد الخبز في جده عباره في الثمانينات وفي الستينات عليه ما طالبين شيء احنا لا راي ظروف المقاول موجود مش يسرع في الخدمة يجيك هي بوتر بروبليم معناها هو عنده مشكلته هو معناها الكاميون ما يخدمش يجيب البديل تم جرار تخدم التجديد يكري تراكتور يكري حاجة يجيب ميني شارجيز صغيرة يدخل بها السلعة يديك مشكلته هو مش مشكلة المساكنين لهنا عملوا تعدلنا عمر سنة زاد مرين نبطلوا خدمتنا احنا معناها الواحد عباد تسقط يعلم بها ربي يبطل خدمته باش يمشي جاهز ولاده الصغار معناها على المكتب بالست بالسبع مرات في النهار ماشي شيء. حاجة تشوف والله انا رجعت العباد تستعمل في اللي بوت بلاستيك. علاش؟ على خاطر ورايا البلاد هي ماهيش بعيدة معناها 3 كيلومتر ونص نعطيك معناها الديستونس 3 كيلومتر ونص على السونتر فيل على مستوى صابوران 3 كيلومتر بالضبط. عليه انا حكيت نقول احنا بنزرت انا ما تبي حتى شيء المساكنين يحبوا فك العزلة. خاصة الطريق هذا من المكتب حتى يشلخ في أقل من نص كيلومتر. هذا الشريان طابور جباري الحوانت المزودين مع الجاية العباد تلامذة معناها قاعدة عالي في معاناة كبيرة. المسنين اللي عنده رونديفو أجله اللي عنده فم شكون يعمل في الليدياليز عندي يعمل في الليدياليز معناها يخرج الأربعة متاع الصباح ثلاثة متاع الصباح ويدخل طبعا يمحملين ويعلم به ربي هو يعني يضرب ستة سوايع سبعة سوايع سوا ماشين وبعد يقولوا مقرمش كمل وحدك في الطبعة كيك.
1: ولو دونك هذه هي الوضعية على مستوى حي برج الجبالي. سي عبد العزيز العباسي وصل صوته صوت أهلي منطقة برج الجبالي الكل يقولوا اليوم ضروري التسريع على مستوى نسق الأشغال بمعتمدية بنزرة الجنوبية. نحكيه على منطقة برج الجبالي مشاكل كبيرة برشا على مستوى اليوم الطريق والوضعية متاع الطريق قد نشوفه في اللايف ستريمينج متاعنا تدخلوا على الباج أوفيسيال أكسجين أفام أكسجين تونيزي والنقيقة غادي تشوفوا معناتها حتى تلمذات اليوم يوريو حتى في سببتهم وفي الطبع اللي سايرة معناتها على المستوى الأحذية متاحهم الحقيقة مشكل كبير وكبير برشا. في الإطار ذي خلينا نحكيه على آخر اجتماع في رئاسة الحكومة وآخر بلاغ عنده أربع أيام أنه بعد ما اجتمعت اللجنة متاع لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية والطرق زادة كيف للنسق متاحة في مجمل الحديث وفي كيف أعمال اللجنة رئيسة الحكومة شددت على أهمية دفع وتيرة إنجاز كافة المشاريع في مختلف الجهات ومتابعتها ميدانيا بصفة متواصلة وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين المركزي والجهوي من قبل كل المسؤولين في الوزارات والهياكل العمومية. ولكن على أرض الواقع ما نشوفوا في حتى شيء صاير وقت اليوم المواطنين قاعدين يعانيوا وعليش خاطر فما بطء على مستوى نسق الأشغال هذا اليوم يزيد يعمق الأزمة بتاع المواطنين. كيف نفس الشيء اللي حكيناه على مستوى معتمدية توتيك نفس الشيء اللي حكيناه زادة كيف على منطقة المثلين. يعني اليوم قاعدين نعانيوا يا إما نستنيوا في مشروع حتى اللي ينطلق وتنتهي الأشغال وقتش بليتور الدراسة وقتش توفى اليوم الدراسة تقعد معناتها أشهر وأشهر طويلة وساعات تقعد سنوات وإحنا قاعدين في دراسة متاع مشروع باش تصير وزادة كيف نحكي وزادة إذا كان تنطلق الأشغال تنطلق بنسق بطيء كما سمعنا وحكينا على مستوى منطقة برج الجباري. والمطلب اليوم الأساس على مستوى هذه المنطقة ضرورة فك العزلة على المنطقة وأهم نقطة التسريع في نسق الأشغال. شكرا لكم على الاستماع, شكرا كبير لكل حد سمعنا وتبعنا في برنامج لازم لازم. طرقنا لعدة نقاط اليوم في البرنامج. البداية جينا بمعتمدية أوتيك وتحدثنا على معاناة متسكنين نهج المنار والسنترا والمطالبة بالتعبيد والتطهير وأنه يصير إدماجهم ضمن مثال التهيئة العمرانية. زادا مشينا لمعتمدية بنزرت الجنوبية وحكينا على معاناة الأهالي مع بعد ما صار غلق مع مدرسة المثلين الابتدائية وتحاولوا تلامذة الأعدادية غديكة في المثلين ومع تفاقم أزمة النقل مشاكل كبيرة على مستوى النقل. واختمنا بمعتمدية بنزرت الجنوبية كيف اللي هي منطقة حي برج الجباري المشكل كبير على مستوى التهيئة اللي شفتوه من خلال الفيديو اللي كان موجود على الباج اوفيسيال اوكسيجين افام اوكسيجين تونسي. مرسي بكل الكيب الكل اللي كانت معايا رحاب في استقبال مكالمتكم الهاتفية ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير عزيز في الإخراج والإخراج الرقمي وكيف زادا الياس الفرشيشي. أجمل تحيات عوض فلعوني. باي باي في الأمان.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معلك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
2: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية، ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل. سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف. للاستفسار والتسجيل تكلمنا علي 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير. وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232، وإلى كلمونا على 98-118-231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: قنطرتها تتحل. اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل. سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلوبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ان سي سهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انتر الجارانتي عامين كامل والسوق ولا في الأحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس أنجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيان فيزاج
3: انكار تسيما المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة تعلم أتقن وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

اهلا على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل برانشي معنا تسمع فينا على 94.5. تحية لكل المتابعين، تحية لكل المستمعين وكذلك المشاهدين يتابع فينا على اكسجين افام او اكسجين تونيزي لدو باج متاعنا على موقع فيسبوك، سينو تابع فينا على www.radioxygen.in على الموقع متاعنا او كذلك على الابليكاسيون متاعنا اللي تجمو تلقاوها في البلاي ستور اكسجين اف ام. سينو الناس تسمع فينا ننتقل طوا في التوقيت الشتوي طبعا في برنامج اوتوروت. كي نقولوا اوتوروت نحكيوا على كل ما يعنى بالعربات، كي نقولوا عربات هي كل حاجة لها عجلات، لكن كذلك زادة ما فيها بيه ساعة ساعة نعملوا طلع على البحر، نعملوا طلع على الجو متاعنا ونشوفوا طبعا وضعية النقل بصفة عامة في تونس وبصفة خاصة في ولاية نزارت. نحكيوا على الطرقات متاعنا، نحكيوا على الانهج متاعنا، نحكيوا على الكياسات متاعنا، وفي نفس الوقت نحكيوا على الاسطول متاعنا. دونك الناس اللي تسمع فينا تبع فينا مرحبا بكم، وانتم تجمو تكونوا المراسلين متاع المناطق متاعكم. دونك تطلبونا على 31 10 80 90. طبعا بالنسبة للناس اللي تحب تكون هي الصوت متاع الحومة متاعها والمنطقة متاعها والمكان الموجودة فيه، حتى الطريق اللي تمشي فيه كل يوم للخدمة وتوصل فيه صغارك للقراية، يجب يكون فما حاجة عرضتك تحب تحكي عليها. دونك مرحبا بالناس الكل في برنامج أوتوروت. خلينا نمشي وتول لأذان صلاة العصر، بعد متواصل معكم في برنامجنا بالنسبة لليوم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف

0: وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب المنصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ونتأكد صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: وتوع الميكانيزم اللي تجمع الأخ والبرافقمون هذا الكل معهم إكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيب مخراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبيب مخراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارانتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور ولا بيسي بورتابل في الدار؟ في الخدمة ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. أقوى بروموسيون للعودة المدرسية والجامعية تستنى فيكم، وبالمناسبة هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. أقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبة ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونجيلا وإلا وين المكتبة العمومية، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحناقة والتجميل. هذه فرصتك باش

كوافير أوم ودام زادة. وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتينيو

مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25

مساهمه المكتب الجهوي للحلاقه والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكاس الحلاقه ببنزرت.

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين فام.
3: أكسجين فام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: مرحبا بكم في الموعد الأخبار أكسجين فام. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت وإحياء للذكرى 63

لعيد الجلاء 15 أكتوبر، تنظم دار الثقافة غار الملح تظاهرة ألوان من ذاكرة الوطن على مدى 3 أيام من 15 حتى 17 أكتوبر 2026 أحياء للذكرى 63 لعيد الجلاء 15 أكتوبر. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تنظم دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن تظاهرة ثقافية تحت عنوان الجلاء فرحة والأجيال، ذلك يومي 15 و16 أكتوبر 2026. تحتضن أحد الفضاءات قرب قصر بلدية جومين يوم الشطرنج بجومين، ذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي والتنشيط الثقافي بجومين، وذلك بهدف الرقي بالمستوى الثقافي والفكري بالجهة، وتتخللها مسابقات تنافسية مثيرة لعشاق ومهارات لعبات الذكاء، كما تتخللها حصص شرح أساسيات لعبة الشطرنج للمبتدئين والراغبين في تعلم قواعد اللعبة بإشرافية خبراء. تنظم جمعية إرادة لأطفال التوحد ببنزرت يوم السبت 17 أكتوبر 2026 جلسة حوارية مع الأولياء حول إدارة الأزمات السلوكية لدى الطفل التوحدي من تنشيط المختصة النفسية نجاة بن رحومة عمار بفضاء صديقي الشباب ببنزرت، وذلك بداية من الساعة 3 بعد الظهر. لمكافحة داء الكلب، تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت في معتمدية أوتيك من اليوم حتى نهار الخميس 15 أكتوبر في منطقة المبطوح، ومن اليوم لنهار 21 أكتوبر الجاري في منطقة الحششنة بمعتمدية سجنينة خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ولتوعية من خطورة داء الكلب وطرق التوقي منها، كما تتواصل الحملة في معتمدية أوتيك في باقي الشهر. على الصعيد الوطني، تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي وذوات الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم غد الأربعاء 14 أكتوبر 2026 اجتماعا بالقاعة عدد 4 بالبرلمان ابتداء من الساعة 10 صباحا، ويخصص هذا الاجتماع لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 29 لعام 2026 المتعلق بتنظيم احداث محاضن ورياض الاطفال. ويعد التشريع المرتقب مبادرة تشريعية تقدمت بها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب. ويهدف مقترح القانون إلى تنظيم ضوابط وشروط احداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة المحاضن ورياض الاطفال لضمان بيئة آمنة وتربوية للاطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع، كما تم في الدورة النيابية السابقة عقد جلسات استماع شملت ممثلي جهة المبادرة النيابية إضافة إلى ممثلين عن الهياكل المهنية المعنية بالقطاع ومؤسسات القطاع الخاص على غرار كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت. في خبر آخر، دعا تونس إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على مستوى الدولي، حسب ما أفاد به نص البلاغ. وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي في ذات الإطار لدى افتتاح الدورة الثالثة للصالون الأفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الأفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكات موسعة. وأوضح أن تحقيق هذا التكامل يستوجب تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار المفتوح وتبادل الخبرات وموائمة الأطر التنظيمية بما يحفز الاستثمارات الموجهة. وأشرف وزير تكنولوجيا الاتصال على أن هذه الديناميكية من شأنها أن تمكن أفريقيا من تعزيز سيادتها الرقمية والتحول من مجرد سوق مستهلكة للتكنولوجيات إلى فضاء للإبداع والإنتاج وتصدير الحلول التكنولوجية الملائمة لخصوصيتها واحتياجاتها.
وبمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس السعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، وأدى إلى سراح 1573 سجين. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. وفي أبرز أخبار العالم، انطلقت في فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي لتحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة الفرنسية أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. ومن المقرر أن تشمل هذه التحركات التي تحظى بدعم النقابات وحزب فرنسا الأبية المعارض مسيرة في باريس إلى جانب مسيرة أخرى في مدن مختلفة. وتشارك الناشطة السويدية في الاحتجاجات في ظل تأكيد وكالة الصحافة الفرنسية وجودها أمام مدرسة ثانوية في منطقة بباريس. كما من المقرر أن تعقب مظاهرات اليوم الدعم للطلاب مسيرات عامة أوسع نطاقا، وذلك يوم السبت القادم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة. نهاية هذا الموعد الأخباري، نترككم مع وطف العوني. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا على الإنترنت www.oxygenfm.n. في الأمان. أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: رجعنا لكم في أوتوروت، ما زلنا متواصلين. تحية للناس الكل اللي تابع فينا، تحية للناس الكل اللي التحقت بينا. طبعا نحكي في أوتوروت على كل ما يهم كما قلنا السيارات والدراجات والعربات بصفة عامة. سينو نحكي اليوم شوية، نحب نعطيه معلومة على حكاية ليزاسيرونس متاع الموتورات اللي تقريبا لاحظنا انه في الاونه الاخيره ولا فما تجديد كبير ما سيرتو من عند الامن، سواء كان حرس وطني او شرطه او حرس مرور او شرطه مرور، على الدراجات الناريه وعلى مدى تطبيق القانون، خاصه بالنسبه لرخصه السياقه لاصحاب الدراجات الناريه، وخاصه زاد التامين بالنسبه للدراجات بيجي معاهم طبعا الكاسك وغيره من معناتها الحاجات اللي اليوم يلزمنا يكونوا موجودين عند سائق الدراجه او صاحب الدراجه الناريه. خلينا صار نحكيوا على لافتوزال، هي جامعه تونسيه لشركات التامين اللي اليوم عامله دراسه حول عدد الدراجات معناتها ذات العجلتين. يقول اليوم انه ينتظر ان يبلغ عدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس، والتي سيتم توزيعها نحو 40877 مركبة مع موفى 2026، زيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة ب 2025. تقريبا الزيادة دي كانت ب 100%، 40877 دراجة نارية مؤمنة تقريبا بشكون في موفى 2026. وبالنسبة لسي عماد حمدي، هو المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين، قال إنه عدد عقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية والعربات ذات العجلتين المعنية بمطالب التوزيع لدى شركات التأمين في تونس ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2026، ليشمل 30658 مركبة مع موفى سبتمبر 2026 مقابل 20398 مركبة لكامل السنة 2025. مع الزيادة هذه حد سبتمبر تقريبا 50.3%. خلينا نفسر شنو معناتها العقود التأمين المكتتبة لدرجة النارية اللي باش يتم توزيعها بمطالب التوزيع. اش معناتها؟ اليوم برشا عباد تسأل كيفاش نجم نعمل لاسيرونس للموتور نتاعي، عندي سكوتور موتور اللي هو نحب نعمل لاسيرونس. فما برشا عباد ويقال الكلام هذايا تمشي لشركة التأمين ويتم رفض انها معناتها شركة التأمين تحل لها لاسيرونس. بلغتنا احنا نقولوا نحلوا لاسيرونس جديدة عند شركة التأمين، وهذا قانونا هو ممنوع. قانونا لهنا يمنع على انه اي شركة تأمين ترفض معناتها ترفض من مواطن انه يحل اسيرونس عندها. بقى لافتوزا واللي هي الجامعة التونسية لشركة التأمين عملت حل آخر أو حل هو قديم ليس بجديد، الحل هذايا لأصحاب الدراجات باش ياخذوا الأسيرونس نتاعهم ويكونوا متأكدين أنهم يتحصلوا على الأسيرونس نتاعهم. خلينا نوضحوا الحل هذايا كيفاش. الحل هذايا أنك تدخل للموقع الرسمي للجامعة التونسية لشركة التأمين، اكتبوا افتوزا في جوجل، شرشوا عليه باش نسهل على العباد، ما نعطيكمش الموقع فقط، اكتبوا افتوزا FTUSA تكتبوها في جوجل، تشرشوا عليها في اي نافيغاتور عندكم وتلقاو الموقع نتاع لافتوزا. دونك لهنا فما امكانيه انك انت تصب المعطيات نتاع الدراجه الناريه نتاعك والموقع نتاع لافتوزا بعد ما يكمل يقرا البيانات اللي انت قدمتهم يبعث لك ميل ولا ما يبعث لك المعلومه انه الاسيرونس نتاعك باش تلقاها موجوده في لاجونس الفلانيه. طبعا هم باش يمشيو بالقرب، دونك باش يقربوك لو ماكسيموم في لاجونس. بقى في بعض الاحيان زاد ساعات حتى كي تمشي للاجونس يقول لك مازلت ما حضرتش، على خاطر نسمعوا كلمه كوتا وعندنا كوتا وعندنا قداش من كيتونس، ما تقدرش من لاسيرونس نجم نحلوها في الشهر بالنسبه لكل اجونس عندها قداش من كوتا. دونك هي تسيب ليزاسيرونس بالنسبه للعملاء نتاعها او للناس اللي عندها. دونك في حالات معينه تجم تمشي ما تاخذش، اما راهو سوكي سور اذا لافتوزا هي اللي بعثتك للاجونس يلزمك تاخذ لاسيرونس نتاعك، سينو تجم تعاود تتصل لافتوزا وتعلمها انه ما صارش التسليم نتاع لاسيرونس نتاعك. باه عندنا اشكال اخر برشا اصحاب درجات ناريه يقولوا هنا زاد يوصلوا هنا بالنسبه لليزاسيرونس اللي هي البيع المشروط، وهذا ممنوع منعا باتا في القانون التونسي بالنسبه لكل معناتها كل المنتوجات وكل لي برودوي واي حاجه باش ناخذوها باش نشريوها من عند اي شخص يمنع منع باتا انه يكون فما بيع مشروط في الحاله هذه. شنو هو البيع المشروط؟ نجيك انا نقول لك باش نعطيك لاسيرونس تاع الموتور، لاسيرونس تاع العربه بحد ذاتها اوبليغاتوارمون يلزمك تحل معها اسيرونس كوربوريل على البدن نتاعك ولا باسم السائق ولا اسيرونس اخرى، وهذا يخلي لاسيرونس تقريبا تطلع من بين 260 310 320 دينار للاسيرونس حتى ل 450 و 500 دينار للاسيرونس. ولهنا يعتبر هذا بيع مشروط لانه فرض عليك باش تاخذ اسيرونس اخرى مع الاسيرونس نتاع الموتور نتاعك. ولهنا يلزمنا نوضحوا حاجه انه هذا يعتبر بيع مشروط يمنع من عبات حسب القانون التونسي، ويمكن طبعا التظلم لدى سواء كان عن طبعا الديمارش الاداري نتاعنا ولا العدلي نتاعنا او لدى شركه تامين، سواء كان عندك اذا تحب تمشي من الاول للسياج نتاع لاجونس اللي انت مشيت لها ورفضت تعمل لك لاسيرونس نتاعك، معناتها تمشي للسياج نتاعهم الاداره الكبيره نتاع لاسيرونس هذيك، والا تمشي للافتوزا. الافتوزا اللي هي طبعا لهنا اللي هي المحكم الاول ما بين شركات التامين والافتوزا، خلينا نقول يمكن المرحله الاولى تاع التقاضي بالنسبه لاي مواطن يحب ياخذ حقه طبعا وعنده حق يرى انه ما خذاهش. دونك مهم جدا اليوم نسوري الموتورات نتاعنا، فبرجع بيت تقول لك هي ورقه للطريق، اوكي ميساج ابداها من الاول كورقه للطريق، خاطر من بعد لا قدر الله بتبيع انت ولا غيرك ولا عبد قريب لك ولا عبد تعرفه تجم تعرف الاهميه برشا نتاع لاسيرونس اللي انت عاملها. دونك اهم حاجه انك تكون عندك لاسيرونس هذه وتكون الدرجه نتاعك مؤمنه باش تحمي روحك في مرحله اولى وتحمي الناس اللي دايرين بيك والعبيد الموجودين زاد على الطريق. هذايا بالنسبه للاسيرونس، وكذلك كما تحبوا انتم تسميوها برشا عبيد اللي هي ورقه للطريق، باهي باش انه اليوم كي يصير كنترول نتاع درجات ناريه وتصير حملات امنيه واللي احنا نشجعوها برشا برشا برشا الحملات هذه، فانه لهنا يلقاو عندك لاسيرونس. بتبيع مع لاسيرونس عندنا الفينيت نتاع الموتور، وعندنا زاده اللي يلزمنا البيرمي اوبليغاتوارمون، سينو البيرمي راهو تجمو بالنسبه للعبد اللي عنده اي عبد عنده بيرمي سابق للسيارات والى الشاحنات ولا الكيران طبعا من الكيران خاطر نبداو بالتوريزم واحنا طالعين، دونك اوتوماتيكمون يجم يسوق درجه ناريه. لكن اللي ما عنده حتى رخصه سياقه قديمه، معناتها عمره ما نهار خذا رخصه سياقه وعنده موتور ويقول لك انا نسوق في الموتور اكاهو مش نسوق كره، راهو حتى الموتور راهو بالقانون الجديد راهو حتى الموتور يلزمه رخصه سياقه خاصه به. رخصه سياقه نتاع الموتور راهي ماهيش ما تمشيش تعدي كود كوندويت كما نعرفوا الناس الكل، هي نظريه فقط، تمشي تقرا امتحان تقرا نظري وبعد تعدي امتحان نظري تتحصل على الرخصه السياقه هذه اللي هي خاصه بالدرجات الناريه. ومره اخرى نذكر انه اللي عنده بيرمي اخر راهو يجم يسوق درجه ناري تاع كهرباء كاميون اللي هو اي بيرمي تبداه من السياره راهو عندك الدرجه الناريه موجود. والمهم جدا في البيرمي تاع الدرجه الناريه راهو باش تعرف ما عليك ملكا وما عليك في الطرقات الاولويات في رومبوان ما تعدوش الاولاني، نعرفوا الاولويه في رومبوان اللي هي على اليسار واللي في داخل الرومبوان هو اللي عنده الاولويه دائما، الاولويه في وسط التقاطعات اللي ما فيهم حتى سيناليزاسيون الاولويه تولي على اليمين، نحكيوا على الاولويات معناتها العديد الاولويات الفو الدوبيل على اليمين مجاز الممنوع مسافه الامان، هذوما الكل راهو سائق الدراجه لازم يكون يعرفهم. ومهم جدا لانه برشا حوادث تصير على خاطر سائق الدراجه في اغلب للاسف في اغلب الاحيان يكون ما عندوش اولويه وياخذ اولويه خاطئه، دونك لهنا بلغتنا التونسيه نقولوا يحرق الاولويه، في حالات اخرى يتمسك بالاولويه، والتمسك بالاولويه سواء كان للسيارات ولا للدراجات راهو بحد ذاته مخالف. مره اخرى نذكر التمسك بالاولويه هو مخالف، يعني في بعض الاحيان اذا انت عندك الاولويه وانت كنت قادر انك ما تتمسكش بالاولويه نتاعك وكنت تجم تسيب الاولويه نتاعك في ديكا معينين نجم نثبتهم بطريقه معينه، فلهنا في حتى المتمسك بالاولويه فهو مخطئ. دونك نعاودوا ناكدوا على التامين الدرجات الناريه ونعاودوا نشجعوا ونثمنوا الحملات الامنيه اللي قاعده تصير يوميا وبصفه دوريه في كل المناطق حرس او شرطه، وطبعا تحية لكل الامنيين اللي قاعدين يقوموا بالعمل نتاعهم في الخصوص هذا. مره اخرى اللي يحب يعمل اسيرونس يجم يدخل موقع لافتوزا FTUSA تشرشيو عليها في اي في النافيغاتور في جوجل في غيره وتعملوا الاسيرونس نتاعكم وتمشيو تخلصوا الاسيرونس وتكون على الاقل مامن روحكم مامن حياتكم مامن حياه الناس اللي موجودين معاك في الطرقات. تحية لكم الناس الكل، مازلنا متواصلين معاكم في برنامج اوتوروت، ما تبعدوش لبعيد مازالت المعلومات المفيده طبعا مش كل موجوده معنا، خليكم برانشي هنا راجعينا.
1: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم
2: لي تسجيلة حل.
3: يا أنا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلنفتهم وزيدها محجمة الرجال وتبيعها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزورهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسي في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل. سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون إنترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف. للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير. وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي قلالة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع. رجعنا لكم في أطروت، مازلنا متواصلين معكم طبعا في برنامجنا بالنسبة اليوم. تحية للناس الكل اللي متابعتنا، وتحية للناس الكل اللي التحقت بينا توا. مازلنا متواصلين الأربعة و13 دقيقة. طبعا برشا ناس مازلت تخدم، برشا ناس كملت الخدمة، وبرشا ناس تو موجودة في الطرقات تسمع فينا. تحية كبيرة برشا لكل المهنيين، خاصة منهم خلينا نذكروا ب التكسيستية اللي هما أصدقاء البرنامج اللي دائما يكونوا موجودين معنا ويتبعوا فينا. وتحية كذلك للنقريفي اللواجات، وكذلك حتى الحافلات، على خاطر برشا برشا حافلات يكونوا معنا في الوقت هذايا، ونقدم لهم تحية كبيرة برشا. كي نحكيوا على حافلات، برمي الحاجات اللي حقيقة دائما تقعد مقلقة، انه منذ ايام معناتها صار اعتداء على حافلة في مدينة بنزرت، ولهناك نحكيوا على الاعتداءات هذه المتواصلة على الملك العمومي، وخلينا نقولوا احنا المصلحة العمومية. اليوم الحافلات هذه اللي موجودة تابعة شركة جهوية للنقل ببنزرت، هي حافلات موجودة ومجعولة، وطبعا مشرية باش تكون معناتها دعم للنقل العمومي. والنقل العمومي حبينا ولكن هو برمي الحاجات اللي الدولة مدعمتهم، والحاجات اللي تعتبر ثروة من ثروات المواطن اللي يتمتع بها. صحيح في عديد الأحيان وفي برشا ولايات وفي برشا

شركات تكون فما خدمات في بعض الأحيان متردية، ساعات تكون الحافلات وضعيتها متردية، لكن على الأقل اليوم وجود الحافلات هذه خاصة أنه نشوفوا اليوم في كل مدة فما تجديد الأسطول متاع الحافلات، وفما حافلات جديدة تدخل في الخدمة، وشفنا حتى الحافلات الجديدة اللي تعتبر حافلات ذكية. فنحكيكم بعد على لقطة صارت في تونس العاصمة اللي هي حادثة أخيرة ما صارت تقريبا عندها نهارين. اليوم الحافلات هذه يلزمنا نستحفظوا عليها طبعا ملك للناس الكل، وراهو أي مواطن يكون في حافلة راهو في الأخير كدافع للضرائب وكمواطن تونسي هو مساهم في الحافلة هذه. اليوم الحافلات هذه للأسف نشوفه في قلة وعي خلينا نقوله، وفي بعض الأحيان سامحوني في الكلمة نقص في التربية، مش ما نقولش قلة التربية بالمعنى التونسي متاعنا، أما نقص في التربية متاع الناس لبعض الولاد متاعهم. علاش نقوله الكلمة ذي؟ لأن اليوم التربية على المواطنة، فما عباد في بالهم المواطنة هي انك تربيه على اشخاص معينين او نظام معين او فترة معينة من الدولة. لا، التربية على المواطنة هي تربي صغيرك على حب بلاده. هنا نحكيه على تونس، تونس هي الدولة او التراب هذا اللي موجودين احنا عليه، والدولة اللي هي تتواصل تمشي عباد وتجي عباد ونمشي وجيت عقبلنا عباد وجينا احنا وباش نمشي احنا وباش يجوا بعدنا عباد. لكن الدولة هذية وتونس هذية باش قاعد متواصلة، البلاد هذية هي بلاد متواصلة وان شاء الله تتواصل وان شاء الله تتحسن من ديما للافضل. دونك ربي صغيري يزمني من اهم الحاجات اللي نعملهم اني ربي صغيري على حبه للبلاد هذية، انه صغيري كي يمشي على الطريق ولا كي يلقى انبوبة ولا كي يلقى بوتو متاع ولا حاوية متاع بلدية يقول راهو الملك هذاك هو ملكي انا وملك الناس الكل، انه كي نحافظ عليها راهو مش معناتها خلينا نعطيه العكس، راهو كي نكسرها ولا نفزدها ما ضريتش البلديه ولا ما ضريتش شركه النقل، راني ضريت بلادي، ضريت روحي وضريت اي حاجه احنا، خاطر المكسب هذاك اليوم كي يكون موجود عندنا ودفعت فلوس باش تشري راهو باش يتعوض، ونعرفوا احنا في تونس كي حاجه تنقص ولا تتكسر في بعض الاحيان السنوات وما تتعوضش، والخساره في الاخر بكل يتكبدها المواطن. نمشيو للجزائي، اليوم الاعتداءات هذه راهو في بالنسبه للناس اللي تعتدي على الملك العمومي خاصه منهم الصغار، راهو لهنا فما الصغير يتحمل المسؤوليه كصغير تو دي بون انت والعمر نتاعو، سينو الولي راهو هو بيدو يتحمل المسؤوليه القانونيه لانه اهمال قاصر. هو طبعا القانون اليوم يحاسب اي ولي يهمل اطفاله ويخلي واحد من اطفاله يقوم بعمل يمس من الملك العمومي والا يضر الملك العمومي ولا يفسد الملك العمومي. واليوم شفنا برشا اعتداءات على الحافلات وسيتو مع العوده المدرسيه، وشفنا برشا حالات انه اليوم حافلات تتكسر بالار نتاعها، خاصه لغير انه اليوم الحافلات هذه حافلات جديده واليوم تحطت ديريكتومون من باكوها احنا نقولوا ومن شراها ديريكت تحطت على ذمه التلامذه نتاعنا باش تهز وتجيب وتوصل. فما نقص متفاهمين فيه، فما خلينا نقولوا خدمات قليلة خلينا نقوله في بعض الأحيان متفاهمين فيه، فما سفارات ما تتمش متفاهمين فيه، لكن هذا الكل تحاول ديما شركة سواء كانت بنزرت أو بقية الشركات يحاولوا ديما أنهم يتلافوا هلا المشاكل هذية، ودائما أنه في بعض الأحيان معناتها توصل للصوت متاعكم راهو يصير التدخل ويصير الإصلاح متاع المشكلة اللي موجود. دونك اليوم كي نحكيه على الملك العمومي ماذا بينا الناس الكل سيرتو الأولياء اللي ولادهم يركبوا في الكيران هذية يستحفظ عليه، ما نحكيوش على في بعض الأحيان خاطر نشوفوا ديما الاعتداءات الأغلبية تكون من أطفال أقل من 18 سنة، وحتى كانت تقع مش طفل شقاع عمره 18-19 سنة الأغلبية هذوم اللي يقوموا بالاعتداءات تلامذة فوالا. سينو في بعض الأحيان تصير إنه في منطقة عركة تصير في وسط كار تتكسر فيها بلار تكسر فيها كراسي بتاع الكار تكسر فيها الكار بحد ذاتها، دونك لهنا الموجود مش موجود، أما الأغلبية تكون الفعل يكون من قاصر، ولهنا القاصر راه هو مسؤولية الولي متاعه، والولي هو مطالب باش يبعد ولده على مثل هذه المشاكل. نحكي على الكيران الجديدة والحادثة اللي قلت لكم اللي صارت منذ يوم أو يومين تقريبا، هي اكتشاف عملية سرقة نشل داخل حافلة عبر الكاميرات المركزة داخل الحافلات الجديدة، ودي حاجة مهمة جدا اليوم انه المواطن على الاقل يركب في عربة متاع مترو ولا في كار على الاقل يعرف روحه اللي هو مأمن ويعرف روحه زاد اللي هو مطالب باش يقوم بالواجبات متاعه باش يكون محترم ليه وللعبيد اللي راكبه معه. دونك اليوم صارت وخرج حتى الفيديو متاع السرقة، عملت السرقة مع اخفاء وجه، هي سيدة قامت بسرقة هاتف جوال لمواطن في داخل الحافلة، والفيديو
تنشر مع تغطيه الوجه. واحنا اليوم مانيش مع التشهير اليوم بالمثل هذا بالعباد، اما مع ان ننشره اليوم العمليات هذيك تصير تنشرها تغطي الوجه وتنشر. حتى شركات ما فيها بس كي ينشروا مثل هذه العمليات، لانه يلزم توصل للناس انه اليوم اغلب الطرقات فما برشا بمناطق خاصه في العاصمه فيهم كاميرات وفما مراقبه للطرقات نتاعنا تابعه طبعا لوزاره الداخليه، وفي اغلب الحافلات الجديده اليوم فما زاد كاميرا للمراقبه داخل الحافله اللي هي تمنع مثل هذه الممارسات، سواء كان التكسير سواء كان السرقه سواء كان الاعتداءات اللي تصير داخل الحافلات. ولذلك ديما ماذا بينا نحافظوا مرة أخرى على رواحنا، نحافظوا على الممتلكات العمومية، والأهم الأهم إن نحافظوا على الناس اللي دايرين بينا. راهو الكلام الزايد داخل الحافلات راهو يضر الناس اللي بجنبنا، على خطر هذاك اعتداء لفظي واعتداء على حريته هو في إنه يكون في مكان محترم، والاعتداءات الجسدية اللي في بعض الأحيان ساعات يركبوا جروب كيهم أصحاب مع بعضهم السياح عيات سبين كذا، دونك عيب عيب عيب برشا. ومع زادة إنه اليوم الجانب الأمني يكون موجود، ولهنا مثل هذه السلوكيات ولا الاعتداءات ماذا بينا زادة، ومش ماذا بينا نفرحوا برشا كي نسمعوا إنه فما تدخلات أمنية فيها وإنه تصير فيها طبعا تتبعات عدلية، لأنه في الأخر بكل اللي يغلط صحيح نوعيه، صحيح نحكيه بالوعي طبعا احنا كي نحكي في البلاتو هنا هو نوع من التوعية، كي نحكيه في المدارس متاعنا في الليسيهات في الومضات التحسيسية نحكيه من الجانب التوعوي، لكن وقت نوصله في مرحلة معين الجانب الزجري هو مهم جدا باش على الأقل نصلحه شوية طرقات متاعنا ونصلحه شوية الشارع متاعنا، لأنه اليوم من أهم مظاهر التحضر في الدول أنه اليوم كي تدور في الشارع تحس روحك كأنك موجود في دارك وكأنك آمن وسالم من أي اعتداء لفظي كان أو جسدي. شكرا لكم الناس الكل، مازلنا متواصلين معكم في برنامج أطروت، خليكم بروشة معنا بتبعدوش لبعيد. جو الموزيكا يأمنهمكم زميلنا محمد أمين عزيزي، دونك نرجعكم جوست بعد شوية.

0: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعض ما نقدمه.
2: أثناء يعني وتهم على النمين
3: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان.
2: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية لعام اثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان. تولسونويتش غلياج فاق بلا بلكسي غلاس موتور الميكانيزم مالي جوبوان لاغ والدو ريفتمون. هذا الكل معهم إكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم. وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.

دراسته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحماقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتينيو فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، كوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19

التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرت.

0: رجعنا لكم من جديد في أوتوروت. مازلنا متواصلين معاكم، حكينا على الحافلة تقبيلي، حكينا على الحفاظ على الحافلة متاعنا، حكينا على الحفاظ على الثروة متاعنا، وحكينا حفاظ على المكسب هذا اللي هو المكسب العمومي، مكسب النقل العمومي اللي يعتبر مدعم في تونس، ويعتبر اليوم الثمن أو المعلوم اللي يدفعوه سواء كان تلامذة سواء كان مواطنين للتنقل من منطقة إلى أخرى يعتبر منخفض تقريبا معناتها بارابور التكلفه نتاعو. لكن رغم ذلك نحاول تحاول الشركات الجهويه انها تقوم بالواجبات نتاعها. في بعض الاحيان فما نقص فما مشاكل، وعلى هذاك اتصلوا بنا مواطنين باش نحاولوا ناخذوا معنا زوز مواطنين من زوز مناطق مختلفه. والبدايه باش يكون مع سي جهاد الواتي من منطقه الختمين اللي توا يقول لي انه فما اشكال في الحافله اللي هي 515 اللي نذكرها انا، كان نفس الخط قعد ولا لا، هي تربط اوتيكز هنا ببنزرت مدينة. دونك يقول انه في بعض الاحيان او اغلب الاحيان الحافلة دي ما تقفش في منطقة الختمين وما تهزش التلامذة الموجودين وعندهم تلامذة ايامات بطلوا فيها القراية. خلينا ناخذ معنا سي جهاد عبر الهاتف. سي جهاد مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: شو احوالك سيدي؟ الله يفضلك. بعث لي تو معناتها بعد ما سمعت المداخلة تاعنا على الحافلات على مشكل 515 مش غلط انا زهنا بنزرتك هكا؟
1: صحيح.
0: شنو الاشكال اللي فيها؟
1: 515 هذه تجي من زهر نجيب تلامذة، هي كار متاع تلامذة تجيب تلامذة من زهر البنزرت. الكار تجي معبية توصل الختمين ما تحبسش في الختمين باش تركب التلامذة.
0: شنو الوقت اللي تتعدى فيه تقريبا من الختمين؟
1: 27 و27
0: وتلامذة هذوما اللي يقراوا في الختمين يمشيوا لمنزل جميل. واضح؟
1: الدور ما تحبسش.
0: قداش عددهم تقريبا التلامذة هذوما سي جي؟
1: عندنا احنا اليوم في الختمين هما جماعة اللي متوجهين عن فوق 29 واحد من الختمين وجههم من الزجمين اللي نورموا احنا نقلوا في العالية.
0: برشا 29
1: برشا.
0: هو كما قلت لك للأسف الشيء الأقرب لمدينة العالية، مدينة العالية نورمون في ليسي العالية
1: اللي احنا هما ما نقروا في العالي. مشيت جيت انا المندوبيه، مشيت جيت ناشوني جابوني شيء قال لك لازم تقرا المنزل جميل. قلنا اوكي نقروا في المنزل جميل.
0: واضح.
1: قلت احنا رانا متعذبين، راه في المنزل جميل متعذبين. انا واحد من الناس بنتي تفيق من 5 غير ربع، 6 غير ربع يا ربي، روح 7 نتاع العشيه يزني العشيه نستناه وما تعرفش.
0: نص النهار ما يروحوش يظهر لي.
1: نص النهار ما يروحوش، ما فهم اللي يروحوا. انا اللي ما روحش كيما بنتي انا في العشيه ما تروحش.
0: برشا عليك. برشا عليك.
1: 6 نتاع الصباح. للسبع نتاع العشيه في منزل جميل. وكل ميساج بس تقرا للروح.
0: خلينا نوضحوا، سامحني سي جهاد للعباد اللي تسمع فينا واللي هي مش من المنطقه ما تعرفش المنطقه، خلينا نفسروا. هو الختمين هي عماده تابعه لمعتمديه العاليه، دونك المعهد الثانوي بالعالي هو اللي في الاصل يستقبل اهالي معناتها تلامذة تاع الختمين سيدي على الشباب وحريزه. في الكار نتاعكم انتم اول اشكال صار انه صارت نقلة تلامذة من معهد العاليه، مش نقل هي، خلينا نقول وجهوهم نحو معهد منزل جميل.
1: به انفور كل ساعتهم من منزل جميل
0: 29%
1: وما عندناش احنا ونقروهم في العالي.
0: به نعرف هو صحيح سمعنا انه في المعهد العالي فما برشا ضغط في التلامذة، اما هذا مش معناتها سبب نحكيه سبب هو خاطر البنية ما تقبلش التلامذة، اما اليوم في اطار انه المندوبية تخمم في السنوات القادمة او في الايام القادمة انه تكبر في المعهد، او اذا ما كانش تكبر في المعهد انه اليوم وقت نتاع حلين معهد ثاني يخفف الضغط على معتمدية العالية. سينو التلامذة مشاو منزل جميل يقرأ، قلت انت منزل جميل هي ابعد شويه من الختمين، اول باب نقل بين منزل جميل والختمين فما يا نقل ريفي يا حافلات اللي هي تتعدى، فما حافلات اخرى تتعدى، اما الوقت والتنظيم نتاعهم مش هو الوقت نتاع القرايه.
1: خل نوضح لك يا عبد الرحمن، الحافلات هي 515
0: هذه المخصصه لها 35 دخلتهم مؤخر،
1: 35 دخلتهم مؤخر، والمدير نتاع الليسي نبع عليهم اللي يجي بعد 8 ما يدخل جاء البارح نشوف ال 35 لحد واحد مقبل من الختمين.
0: هو 35 يقول لي جهاد 8 تبدا في الختمين هي تقريبا
1: 8 غدا رجيم باش تكون
0: ما يخلطوش
1: ما يخلطوش. انا كي تمشي المنزل الجميل فما جاء صباح امبوتياج هو في المنزل الجميل.
0: صحيح صحيح. هو حتى الطريق خدت له 4 ساعة الكار باش تاخذ من الختمين للمنزل الجميل.
1: صحيح.
0: دونك اوتوماتيكمون ديجا الاشكال موجود حتى لو ما فماش امبوتياج. باهي التلامذة هذوما 29 تلميذ ال 515 تتعدى، قالوا لكم مشيتوا للجهوية للنقل انتم حكيتوا معاه.
1: مشوا اليوم للجهوية للنقل وانا طلبت مع الجهوية قال لك احنا ما عندنا ما نعملوا لكم والكيران راهو ما عندناش كيران والكار راهي جت تجي معبية. هلا غال معنا ما نعملوه
0: اي 29 تلميذ شو نعملوا لك احنا
1: اليوم عندما يعملوا ذنبنا احنا ايوه اللي نورمالمون اليوم التلميذ يشجعوا باش يقرا هما ما عادش مشجعينا باش يقرا التلميذ اول حاجه هو كيجي قصد رب يسمع باش يقرا يلقى مشكله يلقى ما يلقاش باش يمشي يقرا واليوم قسما بالله عبد الرحمن انا حاضر في المحطه اشتيت اجبد الصباح وتجاي ما فهمش محط واحد هو تحت الفارماسي لابد الاخر قاعد والبرك لابد كل واحد وين
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح معناتها اليوم كلامك يمكن الموجع اكثر مش الترانسبار بحد ذاته انه اليوم التلميذ شنو يعاني باش يوصل يقرا والتلميذ اللي نورمالمون ندزو معاه باش يوصل ويمشي يقرا ونسهلوا له القرايه اليوم العكس ولا يتعذب التلميذ باش يخلط نحكيوا على بنية من 6 الصباح العواشيه اللي العباد ما تعرفش العواشيه منطقه تابعه الختمين اما بعيده شويه على الختمين بعيده مش شويه بعيده كمان مع الختمين كان على السفينه اللي درجين حبت لها
1: بجنب الكوليج اللي نتاع الختمين
0: بالضبط ودرجين العواشيه الختمين على الساقين يظل اقل حاجه درجين هكاي
1: اكثر من درجين
0: تخيل يمشي التلميذ يمشي على سقيد ربع ساعه ولا درجين باش ياخذ المحط الكيران يلقى الكار ما خلطتش ياخذ الكار اللي من بعدها اللي هي بيده تونسانك في بعض الاحيان تبدا معبيه باش يركب في الكار ويخلط الروتار باش يتبيع المدير عنده الحق نتاع اللي سي يقول لك انا التلميذ باش يجيني مره باش يقولوا لي الحافله ما جاش ندخل ما مش تولي لي يوميه الحكايه يخلطوا لي الروتار يقول لك انا بدي ما يساعديش خاطر تصير بيرتورباسيون للتلاميذ الاخرين اللي موجودين في وسط المعهد دونك عنده الحق اما لهناك نرجعوا الحق على شكون اليوم الحق اليوم على الشركه الجهويه للنقل انها اليوم تقول لي انت الكار ما تكفيش تعمل حساباتك اذا قصت لهم 29 ابلمون فانت قانونا عندك 29 عقد مصحح مع التلامذة هذوما باش توصلها كل يوم للقرايه نتاعها عندك 29 عقد خاطر هو الابونمون هو شنو الابونمون هو اشتراك فيه واجبات وفيه حقوق انا ندفع لك فلوس في المقابل انت توفر لي خدمه اذا ما وفرتليش الخدمه هذه فانت لهنا سلبتني حق من حقوقي اللي هي التنقل اللي انا دافع حقه دونك سي جيد واضح ان شاء الله تكون وصلت المعلومه نتاعك وان شاء الله ان شاء الله نحاولوا طبعا مع الشركه الجهويه اللي ناخذوا المعلومه اذا فما شكون يحب يدخل معنا مرحبا سينو ناخذوا المعلومه علاش اليوم 515 تتعدى على الختمين وما تهزش التلامذه وتخلي 29 تلميذ وتلميذه في الشتاء في المطر في السخانه في الريح في الرعد وغيره من الحالات الجويه وعلى طريق الوطنيه اللي هي عدد 8 اللي سامحوني في الكلمه اللي هي طريق الموت يسميوها بعض الاهالي غاديك خاطر فما برشا حوادث صارت في البلاصه هذه لا نخليهم واقفين ها 29 تلميذ هذوما الكارت تتعدى قدام عينهم زملائهم راكبين في الكار ماشيين يقراو هما ما عندهمش الحق يخلطوا في وقتهم باه نتعداو للتليفون الثاني نمشيو لغزاله هو معناتها السياسيين تحكي مع زميلتنا نادي مساج نحبوا نعاودوا ناخذوا معلومه في برنامج اوتوروت للبرنامج المختص في النقل والتنقل سي ياسين مرحبا بك سياسين ولا سي عبد الستار سي عبد الستار
2: مرحبا
0: سي عبد الستار شنو حوالك
2: سي عبد الرحمن مرحبا بك
0: وبيك انت يا سيدي قل لي
2: انا راني مستمع وفي الاكسجين في
0: ربي يحفظك واحنا بدنا مع انه المستمعين الاوفياء يكونوا حاضرين يوصلوا صوتهم زاد هما
2: جميلك الزملاء تاعك كل اللي
0: نعرف جيست اعطيني شنو الاشكال على خاطر ما عندناش برشا وقت يا عبد الستار قول لنا شنو المشكل نتاعكم
2: انا مواطن من عماد بومخيلة معتمدية مطر
0: اها
2: اللي هي 7 كيلومتر لمطر بومخيلة
0: اها
2: باهي الكياس تكسر
0: اها
2: كياس تاع بين بومخيلة ومطر 7 كيلومتر تكسر جابوا له مقاول
0: اها
2: معناها مقاول 6 شهور كاملين والكراب النقريفي والاي لكن سام يجيبوش على بومخيلة مطر يجيبوا بومخيلة عن طريق العريمة مطر
0: اها
2: كياس هو امنيتي الوحيده تصور هو فقط
0: حاله كارثيه سي عبد الستار
2: لو كان بقى كما هو يمكن خير
0: اها فهمتك في بعض الاحيان للاسف كيصير تدخلات على بعض الطرقات المواطن افكتيفمون كلمه سي عبد الستار نسمعها في برشا مرات انه يقول لك كان قعد قبل الخير يقول لك قبل صحيح فيه شويه فيه حفر اما على الاقل الكياس شاد روحه يقول لك يتعاود يولي من نهار الاولاني معناتها من اول استعمالات ليه للطريقه هذه يولي كارثي اكثر من النهار اللي كان فيه قبل ما يتصلح هكاك ولا سي عبد الستار
2: امنيتي الوحيده
0: اي معك
2: امنيتي الوحيده تبسوا اي على قبل طريق ماطر بمخيله انسان على قبل وشوف وتو يقول لك الكلام صحيح
0: ولا مصدقينك مصدقينك
2: يا خساره انا الكراهه بكل اللي كان يجيبوا بمخيله ماطر يجيبوا على طريق العريمه ومن برا جوميني عبد الماطر معناها 8 شهور وهم يجيبوا مغادي كمان يقولنا مش عملوا حاجة باهي يا لكن يخسر.
0: واضح سي عبد الستار يعطيك الصحة شكرا ليك. دونك الطريق يقول لك بعض ما صار تدخل عليه ولا في حالة كارثية أكثر من هذا. في بالي شكون حاضر معنا سياسين اللي ما تحصلناش عليه سياسين مش مشكل. الموضوع تحكي الصباح مع زميلتنا نادية في الماتينال. دونك نفس المشكل نتاع تلامذة تلامذة غزالة. يقول سياسين السادي إنه تلامذة في غزالة بطلوا القراية خاطر ما عندهمش كار. دونك مشكل اخر نتاع الكيران هذا ونعرف لي برشا بلايص فيهم اشكاليات نتاع الحافلات ونقص النقل نعرفوا الضغط اللي على الشركه الجويه للنقل. للاسف في بعض الاحيان احنا مثلا نحبوا نلوجوا اعذار اما راه ما فماش عذر مع تلامذة ماشيين يقراوا فما حتى عذر انه الشركه تكون سبب في بطلان ماشيين تلامذة نحو المعاهد نتاعهم ولا المدارس ولا غيره وتخليهم في الشارع ملوحين. ومهم جدا خلينا نوضحوا انه اليوم الحافلات نتاع شركه الجويه للنقل الاولويه نتاعهم انه تكون للنقل العمومي. صحيح فما التزامات مع عامل ومصانع وغيره والشركه تخدم في هذا يمكن لتدعيم مواردها يمكن لتجديد اسطولها باش تقوي الشركه. هذا كل متفاهمين فيه ومانيش ضد هذا بالعكس ماذا بينا شركه تلقى موارد اكثر باش تقوي المداخيل نتاعها وتحسن من الخدمات نتاعها. اما راهو من اهم الأسباب اللي تعاملت عليها الشركات هذية وللدولة التونسية موفرة دعم للشركات هذية إنه التلامذة متاعنا سيختو ركزوا على التلامذة أول نقطة لأنهم هما العماد متاع الدولة ذي والبناء متاع الدولة ذي والتشييد اللي يحكي عليه سيد رئيس الجمهورية راه يصير عن طريق القواعد اللي هما التلامذة متاعنا والأبناء متاعنا والأطفال متاعنا. دونك في زيارة مرتقبة للسيد رئيس الجمهورية لولاية بنزرت مثل هذه المشاكل ماذا بينا تتنحى كما تنحت برشا مشاكل في الطرقات نتاعنا بالزينة وتزينت وتصلحت وبرشا طرقات تصلحت في قبل 15 اكتوبر. فما مشاكل اخرى داخليه ان شاء الله تتصلح ميساج بيريود هذه نعرف لي فما هبه جماعيه وهبه لكل المؤسسات اللي تابعه للدوله لي طبعا. وحاجة عادية انه في زيارة لرأس السلطة انه تصير مثل هذه التدخلات ونعفوها من دايم الدنيا بقادم المواطن شو يقول كما ننظف ونصلح ونقاديو باش يكون فما احنا ديما في العادة التونسية الضيف ولا مش حتى الضيف ولا حتى العائلة كي يجيو بحذانا ماذا بينا نحضروا لهم الدار ونظفوا ونقاديو ونعطيو اعز مظهر للمنزل نتاعنا. كيف احنا ولايه بنزرت كل عام تتجمل لاستقبال ضيوفها من كامل تراب الجمهوريه سواء كان وزراء سواء كان رئيس الجمهوريه سواء كان كوادر في الدوله هذه وحاجه عاديه وحاجه بالعكس احنا تكون عندنا لافونتاج بارابور بمناطق اخرى انه على الاقل عندنا نهار في العام تتزين فيه ولايتنا وتتصلح فيه برشا مشاكل في الطرقات نتاعنا. بقى فما مشاكل اخرى داخليه اللي هي العام على طول موجودة ماذا بينا يصير التدخل فيها. طبعا بعد 15 أكتوبر بعد ما نكملوا الذكرى هذه والاحتفالات هذه متاع هي مش احتفالات نجم نقوله هي إحياء للذكرى هذه مش نحتفلوا بوفاة شهداء بالعكس احنا دائما ما نترحموا ومعتها نشيدوا باللي قاموا به شهدائنا الأبرار في أحداث 15 أكتوبر لكن ديما نقولوا انه مثل ما هذه المشاكل ماذا بينا تتنحى وبعد ما تتعدى معناتها المناسبه هذه المهمه جدا لولايه بنزرت ماذا بينا السلطات في ولايه بنزرت تتدخل في مثل هذه الاشكاليات والمشاكل لحل حالاتها لانه تلامذة هاو عندهم مش مازال غدوة اربع نهار الخميس عندهم راحه ونهار الجمعه ميساش حتى نهار الجمعه نكملوا ماذا بين نهار اثنين كي يرجعوا يقراوا ما عادش تصير مثل هذه المشاكل مع النقل والتنقل نحو المعاهد والمدارس نتاعهم. شكرا لكم الناس الكل اللي كنتم متابعينا في برنامج اوتوروت بالنسبه لليوم كي يكون وصلنا لختام حلقتنا. تحيه لكل فريق اللي كان حاضر معنا طبعا زميلنا محمد امين عزيزي في الاخراج والاخراج الرقمي تحيه لزميلتنا رحاب طبعا في التنسيق تحيه لرئيس التحرير ألف الجندوبي كنت معاكم عبد الرحمن عبد الواحد في برنامج اوتوروت ما بقالي كنش نقول لكم دمتم بامان الله.
3: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلو بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم ديرة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك Max Protection. وكل عادة مع Max Energy وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهه. تكوين في الكوافير، فام ايو، كوب، شينيو، ميش، كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، سوان ما اي بي. و إبيلاسيون فيزاج إنكار
5: تسمى المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
7: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز فور ميكرو أوند. من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، مالا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكنت تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26-455-444.
4: راديو

فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفبري دفبري دفبري حتى تجيك جلوبال نت فبري. تمتع اقوى في

0: تجربة ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اصنعي وتهنى عضلمان
2: مع تبين المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبين المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وألمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان. دولسوميتش غلياج فاق بلا بلكسي غلاس موتور الميكانيزم ملي جوبان لاغ والدو غذكمون. هذا الكل معهم اكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبين المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبين المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بيسي بورتابل في الدار؟ في الخدمة ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. أقوى بروموسيون للعودة المدرسية والجامعية تستنى فيكم، وبالمناسبة هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. أقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبة ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونجيلا والا وين المكتبة العمومية. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.

وكل واحد عنده بلاصته. 19 اكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي كل كلام بيت مدارس الحناقة والتجميل. هذه فرصتك باش

كوافير أوم ودام زادة. وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم

التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25

مساهمه المكتب الجهوي للحلاقه والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكاس الحلاقه ببنزرت.

0: حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترابي دو تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري دفبري. حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
3: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمعلي عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
5: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل. سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل وزيد تنجم تخلص بالتقسيط. 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيي كومبيس فرانس مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف. للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير. وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
6: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جيم. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بنا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

يعجبني فيها إنك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. أكسجين FM بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده، وكل عام عندهم ديكادير تلنفتهم وزيدهم حجم الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل. سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف. للاستفسار والتسجيل تكلمنا علي 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير. وما تنسوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ 6 سنين، من 6 لـ 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231. تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، يوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بجرائات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اشنا يعني متابع الضمان؟
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان. طول ساندويتش كلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم جديد جو بوانيغ والبو غيفتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397. استنى

بعد بلاستو 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل كلام بيت مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك بس

كوافير أم ودام زادة. وانتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم

التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرة.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اني جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انتر الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كوزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافير فام ايوم كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوا ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج انكور
2: تفاصيل من المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مالا فيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكار
1: تسلم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وأنت مستقبلك في عالم الجمال.
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل ل5 سنين وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز فور ميكرواند من الآخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبني لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26 455 444.

اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك. اكسجين افلام بالصوت.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلنفتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل. سيسيون أنيوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيه كومبيس فرانس مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون إنترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف. للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير. وما تنسوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231. تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين.

0: راديو اكسجين FM.
1: الذي لولا بعشقي ولدي اللي نادي انا اختار بنت بلادي فموت اموت انا عليها.
2: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
3: ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

نوصل صوتي نوصل كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي بشيوصل من زمان الموسيقى تحبك.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحم اللي في أنغامي, انت